سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com. واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصة التواصل الاجتماعي عدنية اف ام.
9: عدنية اف ام،
8: لون جديد في سماء الإذاعة.
9: في سماء الإذاعة.
10: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب.

0: كلما
1: اسمعنا على 88.9

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد على كل مستمعينا الكرام، صباح الخير لكل من بدأ يومه بأمل جديد، ولكل من يرافقنا الآن عبر أثيرنا 88.9. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي، برنامج صباح الورد. نقترب من نبض المجتمع ونفتح نوافذ الحوار حول القضايا التي تمس حياتنا اليومية، وفي كل صباح تتجدد الحكايات وتتعدد التحديات، وبين تفاصيل الأسرة والعمل والعلاقات الإنسانية تظهر قضايا تستحق أن نتوقف عندها ونناقشها بوعي ومسؤولية. وهنا لا نكتفي بطرح المشكلات، بل دائما نسعى معا إلى فهمها والبحث على حلول واقعية. كونوا معنا دائما في هذه الرحلة الصباحية المليئة بالأفكار والآراء، واليوم معنا موضوع مهم، ولكن قبل ذلك دعونا نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة. معكم سمية سمير من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج والهندسة الصوتية الأستاذ رأفت رشاد.

حلقتنا بتناقش أو بناقش فيها موضوع مهم جدا جدا، وموضوع يمس كل عدني وكل شخص يعيش في هذا المجتمع ويعاني من هذه المشكلة، مشكلة كل سنة تتجدد وتزداد أكثر وأكثر. مستمعينا الكرام، موضوعنا اليوم بيكون عن الكهرباء في عدن. إلى متى؟ عندما تنطفئ الكهرباء ماذا يحدث لعدن؟ أتمنى تواصلكم معنا عبر أرقامنا 77468 77468 9 العفو بس أبن استرجع الرقم

0: إذن على بال ما يوصل معنا الرقم العفو، ولكن بما أنني لسه اليوم أول حلقة ونعود لكم مجددا، دعونا
1: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية اف ام.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: حيث ما عدري يا اف ام لون جديد
2: لون جديد.
0: الكرام عدنا لكم بعد الفاصل القصير في أول حلقاتنا بعد هذه الغيبة الطويلة في عدنية اف ام لبرنامج صباح الوردة. صباح الوردة وصباح السعادة عليكم جميعا. طبعا نعتذر عن اللحظة الأولى اللي كان ما فيها الأرقام بحكم أنها كما قلت لكم شوية لسه عدني أول مرة بعد غيبة طويلة جدا، ولكن أتمنى أن تشاركونا في حلقتنا اليوم عبر أرقامنا 77468999 أو عبر الأرضي 02-851-8888. الفصل الإعلاني كان معنا أحوال الطقس لهذا اليوم لتاريخ 14 يونيو 2026. أما الآن معنا ومعكم أسعار الصرف لهذا اليوم في 14 يونيو 2026. الدولار الأمريكي مقابل اليمني الشراء ب 1558 ريالا، أما البيع فهو ب 1573 ريال. أما بالنسبة للريال السعودي مقابل العملة اليمنية فالشراء ب 410 ريال يمني، أما في البيع 413 ريال يمني. وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل استقرار مقابل العملات الأجنبية لهذا اليوم.

0: مستمعينا الكرام، دعونا الآن ننتقل إلى موضوع حلقتنا والمعاناة التي نعانيها في كل سنة، وبالذات في هذه الأجواء الحارة التي تزداد شيئا فشيئا. محكمة.
1: قضية اليوم.

رغم ارتفاع درجات الحرارة في عدن، لا يزال ملف الكهرباء أكثر الملفات التي تشغل المواطنين يوميا. ساعة انقطاع طويلة وتأثيرات تمتد من المنازل إلى المستشفيات والمحلات التجارية ومختلف مناحي الحياة. وفي حلقة اليوم سنناقش معكم واقع الكهرباء والتحديات الحالية. إذن مستمعينا الكرام، اليوم المفروض أو المفترض أنه يكون معنا ضيف من إدارة الكهرباء، ولكن للأسف الشديد تواصلنا مع أكثر من شخص ولكن اللي ما يردش واللي اعتذر. وفي أحد المسؤولين طبعا اعتذر وقال ليس مصرح لنا الظهور الإعلامي بحكم أنه المشكلة عامة، والبعض لم يستجيب نهائيا لنا. وأيضا كان معنا المفروض ناشطة اجتماعية ولكن للأسف الشديد أغلقت جوالها، رغم أنها كانت متشجعة جدا أن تكون متواجدة اليوم معنا، ولكن للأسف الشديد مش حد معنا اليوم. فاللي بيكون معنا اليوم هو أنتم، إن كان بتواصلكم معنا وإدلاء آراءكم وسماع أصواتكم ومشاكلكم، ويأتي كل شيء الحلول والمشاكل من عندكم أنتم، فاتصلوا علينا في 774-689-99 أو عبر الأرضي 02-851-888، وأيضا عبركم من خلال التعليقات. طبعا معنا تعليقات كثيرة متواجدة، آهات وصرخات من ناس كثيرة حول هذا الموضوع الذي أصبح للأسف الشديد خلونا نقول مدوي شكل كبير أو مضرة كبيرة على الناس، فيها أرواحنا، أرواح آبائنا وأمهاتنا وأرواح أطفالنا. للأسف الشديد أصبح الموضوع يؤدي إلى الموت فعليا، مش مبالغة، وإنما فعليا أصبح الموضوع مؤدي إلى الموت. لا فين بعد ما تطفي الكهرباء إيش يحصل؟ هل سألنا أو مش نحنا؟ أنتوا الجهات المسؤولة والناس اللي الجهات المختصة، الناس اللي عندها الموضوع هذا وبيدها، هل سألتم يا ترى إيش يحصل لعدن بعد ما تطفي الكهرباء؟ هل كل الناس قادرة تشتري المنظومات الشمسية أو تشتري حتى بطارية عشان تعرف تشغلها؟ هل الناس قادرة تستحمل الحمى هذا؟ هل في حالات صحية فعليا قادرة تعيش؟ الناس اللي بتموت للأسف الشديد، اللي بتنصاب الآن كم حالات للأسف الشديد وصلت إلى المستشفيات فيها جلطات وذبحات صدرية بسبب هذا الحر، كم حالات سنويا تحصل لها وفاة بسبب هذا الحر واستمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة. للأسف الشديد ما فيش أي ضمير، أي رقابة للموضوع. أصبح الموضوع تجارة بمعاناة الناس، تجارة لمصالح خاصة للأسف الشديد. فبالتالي أصبحت الصرخات أكثر وأكثر من الناس، ولكن لا حياة ولا من تنادي للأسف الشديد. فمش عارفين إيش نقول، إنه للأسف كما قلنا وكما ذكرنا إنه فعلا كمية عدد الحالات التي توصل للمستشفيات، ناس عندها جلطات وذبحات صدرية وغير الأمراض الكثيرة، وادخل يلا ينعاش. ده غير دور المستشفيات طبعا، البعض وليس الكل، غير دور المستشفيات اللي ما شاء الله لازم تذبحك ذبح بالمصاريف وتاكل على قفاك آلاف الآلاف. والشخص المريض ده مسكين يا عالم ايش وضعه المادي، هل قادر يدفع او يخلي اللي معاه يموت او يروح يشحت ينحرف يبكي مش عارفين ايش يسوي، يقتل نفسه عشان يجيب مصاريف للمستشفيات الى اخره، وبرضه يقول لك خلي المريض يكون في مكان برود. اوكي انا فين اوديه مكان برود؟ فلازم اوديه فندق، فبالتالي الفندق هذا يشتي فلوس في اليوم الواحد. أقل فندق يأخذ منك الآن بالأزمة 40,000، يلا إذا قالوا 35 أقل فندق. فبالتالي إلى متى بيجلس المريض هذا في هذا المكان؟ إضافة إلى ذلك لازم يكون عندك منظومة شمسية أقل شيء نهار عشان المريض ما يتعبش. بكم الآن المنظومات الشمسية يا جماعة؟ في هذه الأيام ارتفعت أسعار المنظومات الموسم، واطلبوا الله على قفا من على قفا المواطن. فين دور السلطات؟ من بيطلع يقول ان احنا ايش السبب؟ فين الوقود والاشياء اللي الان توصل؟ لا فين يروحوا؟ فين هم؟ بس ايش نعرف؟ احنا مش تبع حد ولا حابين نتكلم باسم حد غير باسم الشعب الغلبان، الشعب اللي يشتي
أبسط الحقوق، أبسط الحقوق، يعني حاجة المفروض إحنا ما نطالبش فيها، حاجة لازم تكون متوفرة تماما وهي الكهرباء. أي نعم بنقول الآن تحسنات، لصت شوية، يعني تلصي أو تلصي شوية ساعتين وتطفي 6 ساعات 7 ساعات، لا إحنا كنا نصيح من ساعتين من 3 ساعات، تذكرون كنا نصيح من ساعة ويزداد ويزداد، مش إنه كانت القرعة 15 ساعة وصحنا الآن نقصوها لنا 12 ساعة، شوية 10 ساعات، شوية 9 ساعات، شوية 6 ساعات عشان نسكت، لا ده مش حل. كانت 3 ساعات 4 ساعات وكنا نصيح لأنه حماء ما نقدرش نعيش، إذا الكهرباء لاصية وإحنا حماء مش قادرين، كيف الكهرباء مش لاصية أو ما عندناش أي مصادر أخرى للكهرباء؟ في بيوت للأسف شديد تعبانة جدا، أفرام كأنهم عايشين عيشة في إيران للأسف الشديد، دونا كيف يسووا، كيف يسووا الأطفال، لا فين لا متى، الله أعلم. خلونا شوية وبنعطيكم التعليقات وصرخات الناس إيش قالوا معاناتهم، عسى ولعل حد يتكرر ويسمعنا اليوم في عدنية FM ويسمع صوت الناس إيش قالت وليش. وكنت أتمنى إنه يكون في حد اليوم معانا على الأقل يبرر أو يعطينا بعض الحلول، ولكن لا حياة لمن تنادي، هذه هي الحياة.

طبعا شكاوي كثير ما شاء الله، احنا بنحاول نقولهم كامل للأسف، يعني نحاول نوصل رسالة الناس وإن شاء الله يكون الوقت حليفنا. طيب نادين بتقول والدتي مريضة بتليف في الرئة وتعيش على جهاز الأكسجين بشكل مستمر، عشان كذا كل ما تنقطع الكهرباء ندخل في حالة خوف وقلق. بالنسبة لنا الكهرباء مش رفاهية ولا خدمة عادية، هي مسألة حياة أو موت. كل يوم نحن ما بين بطاريات طاقة شمسية اللي ممكن تشغل الجهاز، ونتحمل تكاليف فوق طاقتنا بس عشان نقدر نتنفس. دائما اللي يمروا بهذه المواقف وأيضا مرضى تليف الرئة وأهليهم في ظل الانقطاعات المتواصلة لهم معاناة ما يحس فيها إلا اللي يعيشها، لأن انقطاع الكهرباء بالنسبة لهم ممكن يتحول في أي لحظة إلى خطر على حياتهم، ممكن في ثانية واحدة تغير حياتنا وتقلبها رأسا على عقب. نادين الله يشفي والدتك والله يصبركم، يصبر كل شخص يمر بهذه الحالة، وأدعي دعوة من قلبي صراحة ربي يطعمهم ما يطعمكم، لكن اللهم آمين. طيب أم صالح بتقول تأثيره بالنوم، ما نرقدش نجلس صاحين الوقت كله وننام ساعتين، فتخيل الوضع أكيد لا عاد فيه عقل ولا تفكير، تكوني مش في وعيك، عصبية وتضاربي مش من فراغ الجرائم اللي تحصل بسبب قلة النوم. أكيد قدكم عارفين أضرار قلة النوم، صح والله النوم هو أقوى من نحنا كبني آدم، ربنا خلقه أقوى مننا، فإذا ما أخذناهوش بالشكل المناسب والمريح بيكسر أعصابنا وخلايا المخ، لأنه فعلا مهم جدا للإنسان. فتخيلوا مش قادرين نرقد لأنه حمام ماشي كهرباء. يسلم بيقول رغم توفير المشتقات النفطية لكن ساعات الانقطاع مستمرة ولا يوجد أي تحسين، فعلا لأنه يروح هناك الله أعلم. مرأة مختار بتقول بسبب انقطاع الكهرباء ما نحصلش مي، بسبب انقطاع الكهرباء ما نقدرش ننام، بسبب انقطاع الكهرباء أجسامنا تنسلخ ويستوي فيها خشونة تنذبحي بسبب الجفاف، أهلي يرتفع ضغطهم وينتفخوا زي البالونة الحمراء ويغمى عليهم من الحمام، إذا يكون في العون طبعا. غزل محمد بتقول بسبب انقطاع الكهرباء ماتوا كبار السن، تعذبوا الرجال والنساء والأطفال منهم لله. بياضة ثلج تقول الكهرباء أصبحت رفاهية. أم الحان تقول تتقارح الأجهزة الله يأخذهم واحد واحد، فعلا كثرة الانطفاء والعشوائية واللعب في الكهرباء للأسف الشديد. أيضا في خسائر أخرى للأجهزة الكهربائية والراجعة، ها غير حوادث الحريق اللي طبعا نحصلها، يا ترى بسبب إيش؟ بسبب انقطاع الكهرباء. إذن هند الشرقي بتقول عندي انقطاع الكهرباء في عدن وخاصة في أشهر الحر أو في أشهر الحر الشديد تنطفئ الحياة بأكملها عند البعض، وتتوقف الساعة عن الدوران كأنها أيضا لا تستطيع تحمل أو تحمل جهد الحركة والقيام بمهمتها، فيطول الوقت وثقل القدرة على العيش عند أغلب البشر هناك، كان الله بالعون. ليلي عماد أعتقد تقول من الناحية الاجتماعية تكون العلاقات بين الأفراد شبه معدومة بسبب الحر الذي يؤثر على حالة الفرد أو الفرد النفسية، وخصوصا في أجواء الحر جعل الفرد غير قادر على التعبير عن أبسط حقوقه، مما يؤدي إلى تغيير سلوك الفرد فتصبح العصبية دائمة معه، فبدل أن يبحث ويسعى للارتقاء تصبح مشاعره هامدة يفقد الأمن.

ومستواهم المعيشي يجلسوا يقروا وراء أساسيات الناس بدول ثانية. تستغرب لما تشوف حالنا وكيف عايشين. أصبح حاضرنا متوقف، مستقبلنا مقطوع الأمل، وكل أحلامنا أساسيات وحياة كريمة لو ما بنعيشها نتمنى أولادنا يعيشوها وما تضيعش أعمارهم زي ما ضاعت أعمارنا. نبيل اليافعي بيقول: في عدن انقطع الكهرباء في الصيف ليس مجرد إزعاج بل معركة يومية مع الحر. الطفل لا يفهم أسباب انقطاع الكهرباء لكنه يشعر بحرارة الغرفة ويقضي الليل بلا نوم. المسن الذي انهكه العمر لا يحتاج سوى مروحة تعمل، لكن حتى هذا أصبح حلما في ساعات الانقطاع الطويلة. كل ساعة انقطاع لا تقاس بالدقائق بل بحجم المعاناة والخسائر التي تتركها خلفها. صدقت يا نبيل، أحييك من قلبي. دقيقة على الحمام بس. أيضا أصيل بيقول: بسبب انقطاع كهرباء ما في ماء، بسبب انقطاع الكهرباء ما نقدرش ننام ويجي لنا حبوب وما نقدرش نراجع ونحن واقين على امتحانات. الله يستر بس، وهذا مهم جدا انقطاع الكهرباء. طب أكمل التعليق وبقول النقطة كمان: بسبب انقطاع الكهرباء كبار السن يروحوا فيها كمان أطفال، حرام. كمان الحما كل سنة يجي أكثر من اللي قبله، ما يقعش كهرباء من جنب وحما من جنب. نحن مطالبنا حاجة بسيطة، هي كهرباء نعيش زي باقي دول العالم. أخذ مننا يجوب الحماء زي الكويت والخليج وغيرهم، لكن الكهرباء موجودة. كذلك في مصر كانت أخذ مننا في الكهرباء، الآن هم أحسن مننا بكثير. أقل من سنة أو سنتين عرفوا يصلحوا الكهرباء، نحن من 2015 ما فيش حد يعرف أو ما حد صلح الكهرباء وما عرفناش إيش سبب الانطفاء. ما حد عرف يصلحها؟ لا، هذا فيه أكيد إنا والله حرام. لما متى بنجلس كده؟ الدول تتقدم ونحن مكان نحن على نفس الحال. طبعا إضافة إلى الكلام اللي قاله أصيل، نقطة مهمة جدا اللي هو إحنا ما نقدرش نراجع، الامتحانات واقية بسبب انقطاع الكهرباء. أغلب المدارس بلا كهرباء، الطفل بيروح يراجع أو بيروح يمتحن كيف وهو يمكن مراجع أو لا، بسبب الكهرباء مش قادر يراجع. كمان في وقت حل الامتحانات للأسف الشديد، كيف ممكن يحل في ظل هذا الحر وهذا الجو الشديد شديد الحرارة للأسف الشديد. هنا ذي نقطة مهمة، إنه أيضا تدهور التعليم، وهذا سبب مهم جدا للتدهور التعليم ومستقبل أولادنا. لا فين عرفتم إيش يحصل في عدن؟ نغلق بعض أصوات الناس ونقول: كل المحافظات باليمن تعاني من انقطاع الكهرباء، لكن عدن بالتحديد بمنتهى الإجرام وضع مزري. ارتفاع حرارة الطقس بعدن قاتل، فوهة بركانية، جبال محيطة بعدن من كل الاتجاهات. أقوى أسباب ارتفاع حرارة الطقس منازل عشوائية كالقبو، بيوت متقاربة من كل الجهات. السبب الرئيسي لاختناق المواطنين وكثرة عدد الوفيات من كبار السن وشباب وأطفال. في فترة من الفترات زادت عن الحد معاناة الشعب المغلوب على أمره وانعدام أبسط حقوق المواطن. كنا نقول باقي الهواء، لو بيد الحكام يبيع للمواطن أو يبيع للمواطن بفلوس. وصلنا لمرحلة للأسف إن المواطن بعدن مخنوق مش قادر يتنفس، والله المستعان. طبعا حييك بيوتي بيور على الكلام الجميل هذا، وفعلا صدقتي. إذن ندعو نروح فاصل قصير، نرجع لكم مرة أخرى.

عدنا أيضا مرة أخرى مع محمد العلاقي بيقول الجو حار جدا والواحد ببيته على الأقل يبرد بالمكيف لكن الكهرباء طافية يستوي البيت فور من الكاوي يقع بك ضيق ونكد وترشح من كل مكان وما تقدرش تنام من الحمام نفسيتك ترجع زفت لا قادر تنتج بعملك ولا قادر تبدأ هذا غير اللي أعمالهم على الكهرباء يتضرروا كثير مثل أصحاب الطلبيات والمطاعم والبقالات أكيد في معهم منتجات يحتاج برودة قوية وبينها الدقاق أكيد بيتلف لو الثلاجة جلست أكثر من 3 ساعات طافية وغير اللي معهم في

كبار السن واللي عندهم أمراض. نحن شباب أعمارنا ما تجاوزت 30 ما نتحملش، فكيف هم؟ انقطاع، أيضا يقول أديب، انقطاع الكهرباء بمدينة عدن موت بالبطيء بالنسبة للشعب. ساعات انقطاع الكهرباء فهي ساعات رعب يعيشها الناس تجاه أهلهم من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. أيضا معنا فائزة بتقول ساعات انقطاع الكهرباء الطويلة ما هي مجرد انقطاع للضوء أو توقف للمكيفات، هي حالة يومية نعيشها أو تعيشها الأسر وتترك أثرها على الجميع، خصوصا الأطفال وكبار السن. في البيوت الطفل يتأثر بسرعة، يتغير مزاجه، يقل تركيزه، ويتعطل روتينه في الدراسة والنوم. مع تكرار الانقطاع يبدأ يحس بالملل والتوتر لأن البيئة حوله مش مستقرة. أما كبار السن فالأمر يكون أثقل عليهم لأن أجسامهم ما تتحمل الحر أو التعب بسهولة، خصوصا إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو يحتاجوا رعاية خاصة. والأثر هنا ما هو صحي فقط بل نفسي أيضا، أن البيت لما يفقد الاستقرار في أبسط تفاصيله يتأثر معه شعور الأمان والراحة داخل الأسرة. وفي النهاية تبقى الكهرباء أكثر من خدمة، هي جزء أساسي من الحياة اليومية التي تحافظ على صحة الناس وهدوء بيوتهم، ونتمنى أنها ترجع الكهرباء بشكل مستقر ودائم. أيضا معنا منى بتقول، طبعا جابت سبة كذا أو دعاء كبير، قالت كتمة بيتي حما، جسمي كله مجرح من الحما والكهرباء، ربي ينتقم منهم. هذا غير الدعوة الأولى أساسا، غلقت الباقي حتى الطفل حقي لو تشوفي كيف يصيح من الرشح، جسمه كله حرارة، كله حتى راسه داخل شعره، وأقسم بالله لو يحسن الكهرباء بس هذه سرقة، بس نهب، فين بيروحوا من الله؟ الناس تموت من اللي عندهم أمراض مزمنة، حرام حرام يخافوا الله عشان ربي يخاف على أهاليهم، حسبي الله ونعم الوكيل. وأيضا آخر تعليقاتنا معنا فاطمة، تعليق جميل جدا وحبيت أني أختم فيه. فاطمة بتقول يا ريت يا ريت تقولي بلساني إنني دبت من الحماء وانسلخت واتبهدلت، وأطالب الحكومة تعوضني برحلة لتركيا، احتراما للمعاناة والمؤاسة اللي عشته بلا كهرباء. والله نتمنى كلنا يعني يعوضون احنا برحلات يا فاطمة. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من ملف الكهرباء، للأسف ما لقيناش فيه له أي أجوبة، فكنا نتمنى أن اليوم يكون معنا حد مسؤول يرد يبرر. يا أخي أنت طلعت على الأقل عطيتنا إحنا ها يعني سكتنا، عرفنا نهدر أو سكتنا إحنا شوية، حتى لو كان كلام على ورقة على الأقل اسمك طلعت واحترمنا وجودك معنا. ولكن عليهم قرار، ممنوع تطلع وتظهر إعلاميا زي ما قلنا الناس اللي ما ردوش، فبالتالي ما عرفناش نقول أو نعطيكم غير صوت المواطن، نقلنا لكم أصواتكم، عسى ولعل حد يسمعنا، عسى ولعل حد يعرف، عسى ولعل حد يروح المستشفيات والبيوت والناس المتضررة وتشوف إيش يحصل بعد انطفاء الكهرباء بالذات في هذا الحر. سمعينا الكرام، تابعينا الأحيان.

0: مستمعينا الكرام، ويظل ملف الكهرباء شائك وغامض إلى يومنا هذا وإلى أيضا كم سنين قدام، والله أعلم. نتمنى التغيير. وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من صباح الورد، إن شاء الله نلتقي يوم غد بحلقة جديدة. وأيضا دعونا أقول لكل المستمعين اللي دائما متواجدين معنا في كل الحلقات إنه ما زلنا معكم في برامجنا في عدنية FM مستمرين وبإطلالة جديدة بإذن الله وأشياء جديدة إن شاء الله، كما دائما تدعمونا، نحن دائما متواجدين بتطور دائم. أيضا نقول لكم إنه إن شاء الله الساعة الواحدة بيكون معنا إن شاء الله برنامج استراحة الظهيرة كما عودناكم، وأيضا إلى الساعة 12:30 بيكون استراحة الظهيرة، وأيضا معنا بيكون الساعة 8 مساء برنامج حديث ما بعد الغروب مع الأخت علياء، أيضا بيكون كل يوم إن شاء الله. وأيضا البرامج الأسبوعية بتكون متواجدة معكم إن شاء الله في الفترة الجاية. إلى اللقاء، كانت معكم سمية سمير من برنامج صباح الورد، وأيضا الأستاذ رأفت رشاد. مع السلامة. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولية،
7: الدولية.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-74-10 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك. شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: المعدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: الموضوع دخل في الجد يا أنا.
2: فعلا يا هنار، الملكة فريدة نزلت عن متطلبات الزواج من ولدنا أحمد.
1: وأحمد زهدي أخويا طلب أن كل الأميرات اللي شافهم قبل كده للجواز، ليزا وعين الحياة وروفان، أنهم يتنازلوا عن طلباتهم بخصوص الجواز، وهو هيختار ما بينهم.
2: والأميرات الأربعة وافقوا على الإقامة في قصر السلاملك هنا في المنتزة،
1: وده معناه أننا لازم نحضر القصر لاستقبال الأميرات.
2: سمعتنا وسمعة القصر والعيلة العلوية في الحدث المهم، استقبال الأميرات لاختيار بلدنا أحمد للعروسة اللي هتتوج ملكة على العالم كله.
1: ما تقلقيش يا أنا، القصر إن شاء الله هيكون جاهز، وكل الغرف جاهزة لاستقبال الأميرات ووصيفتهم.
2: يعني عايزين اهتمام بكل التفاصيل، الأكل، النوم، الراحة، وأهم حاجة الورد.
1: طبعا أهم حاجة الورد.

0: لازم نهتم بالورد يا فتحية، جوه القصر وبره القصر طبعا.
1: الورد بتاعي فين يا فتح الباب؟
0: ورد ايه؟
1: ورد الحياة. انت دايما توعدني انك تجيب لي ورد وما بتجيبليش.
0: خلاص بقى يا فتحية، احنا كبرنا.
1: اتكلم عن نفسك يا فتح الباب. وبعدين انت جيت في يوم من الايام وقلت لي ورد القصر كله بتاعك انت.
0: حصل يا فتحية، لما نسيت اجيب لك ورد في عيد جوازنا.
1: يبقى خلاص، الورد اللي جوه القصر واللي بره القصر بتاعي انا.
0: موافق جدا، المهم عايزين نهتم بالقصر لاستقبال الاميرات.
1: ما تقلقش، كل حاجة هتبقى تمام، بس المهم دلوقتي فهيمة بنتك.
0: فهيمة؟

0: زي ما فهمتك يا فهيمة، مش عايزة أي أميرة من اللي جايين هنا القصر تبقى أحسن منك.
1: بس هما أجمل مني بجد يا ماما.
0: كل بنت وليها جمال خارجي وداخلي، وانتي لازم تظهري الجمال ده للأمير أحمد، يمكن تفوزي وتتجوزيه.
1: أفوز وأتجوزه إزاي يا ماما؟
0: تغيري ستايل لبسك وتسريحة شعرك دي.
1: فهمت، نيو لوك يعني، لبسي وشعري وطريقة كلامي وشوية دلع على الأمير أحمد.
0: المهم تعرفي الأمير أحمد بيحب إيه وبيكره إيه، واتبعي كل أميرة وتاخدي منها الحلو الحلو بس. فهمتي يا فهيمة؟
2: مسافر وهتسيبني؟
3: الوداع يا أحمد، الوداع يا ابن المحظوظة. في إيه يا ابني؟ هو أنا مسافر أمريكا؟ محسسني إن إحنا واقعين من فيلم أبيض وأسود.
2: أنت راجع القاهرة وسايبني هنا في اسكندرية في فيلم ألوان؟ قصر السلام لك وأميرات وفساتين وورد ومولد.
3: وأنا اتشل بقى، شلني. خلينا في المهم، عايزك دايما تصور كل لحظة وتبعتلي.
2: بس الصور دي مش للنشر، اوعى تخوني يا صاحبي، اوعى تخون الأسرة العلوية.
3: عيب عليك يا أبو حميد، ده أنا خون أبويا ولا خونكش يا صاحبي.
2: جدع سامح، طالما خونت أبوك وبعته يبقى سهل عليك تدمرني وتضيعني.
3: المهم عايز حاجة من الخليج؟
2: يا عم والله ما عايز منك حاجة، انت محسسني ان انت طالع الفضاء.
3: يا عم انا قصدي عايز حاجة من فم الخليج.
2: لا بس سلملي على جمانة وباكينام ومدير الشركة الأستاذ قازم الجرحي.
3: بمناسبة قازم، في أغنية لقازم الساهر إنما إيه تحفة، بتقول يا سيدي.
2: امشي يا سامح، امشي من قدام، امشي.
1: خلاص يا سامح، يعني مسافر؟
3: في إيه يا أخوانا؟ هو كل اللي قابلني يقول لي خلاص مسافر؟ هو أنا مهاجر؟ أيوة يا بهانة، مسافر وخلاص. هنفترق.
1: نفترق إيه؟ هو اللي كان بينا ده كان إيه؟ سندوتشات طعمية؟
3: لا، كان بينا آيس كريم، كبدة اسكندراني، حواوشي اسكندراني، وسمك فيليه من الأنفوشي.
1: اسكندرية حلوة، وانت كنت أحلى حاجة في المصيف ده.
3: كنت؟
1: قصدي كنت وكان وحتكون.
3: وأنا بصراحة بهانة اتبسطت جدا الأيام اللي فاتت بجد يا بهانة، انت حلوة قوي.
1: طب هتيجي لابوي امتى؟
3: لا هو اللي يجيني.
1: نعم،
3: قصدي يعني هزبط نفسي، اشوف شقتي، اعرب النقاشي، اصلح سفوني، واجي اخدها على طول. السنة الجاية. لا بتكلم بجد، هزبط نفسي واجي اخطبك ان شاء الله.
1: يا رب يا سامح، لحسن انا اتعلقت بيك قوي.
3: اتعلقت بيا ايه؟ انت ليه بتتعاملي معايا على اني شماعة؟ ما علينا، هاتي ايدك.
1: بس عيب يا ولا، وبعدين سعدية اختي تشوفنا دي جاي علينا اهي.
3: ماشي يا ستي، سعدية سعدية، هو انا يعني يهمني؟ بس على فكرة سعدية اختك حلوة برضو قوي.
4: اتأخرت عليكو.
3: لا يا سعدية.
4: كنت بتقولوا ايه؟
3: كنت بقول سعدية حلوة.
4: ربنا يكرم اصلك، ما تبقاش تغيب علينا. على فكرة انا بدرس في جامعة عين شمس في القاهرة.
3: ايه ده، وبتيجي كل يوم يا سعدية من كفر وهب للقاهرة؟
4: لا، قاعدة في بيت الطالبات.
3: طب ما تيجي تقعدي عندي.
4: نعم،
3: قصدي أي حاجة هتحتاجيها بيكلميني.
4: حاضر.
3: يلا، عايزين حاجة؟
4: عايزين سلامتك.
1: تعيش يا سامح وتسلم من كل راضي.
3: يلا باي باي. ابقوا سلمولي على شلب أبوكم والست اعتدال، ما تسلموش عليها.
1: امشي يا سامح، امشي.
3: هو كل واحد يقول لي امشي يا سامح؟ أديني ماشي يا سامح. سلام.
4: سلام يا قمر.
5: احمد اتفضل.
2: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ابني.
5: تعالى يا احمد، تعالى يا ابني.
2: انا جاي اودعكم عشان عارف ان انتوا راجعين البلد بكره الصبح.
6: الله، كان مصيف جميل قوي، اسكندريه حلوه، واهم حاجه فيه السمك. مفيش 10 كيلو سمك هديه كده يا بتاع السمك.
2: ده انا اجيب لكم 1000 كيلو سمك والله مش 10.
5: يا عم كفي نفسك.
2: ما انا لو كفيت نفسي هتجوعوا انتوا.
6: مع اني مش فاهم حاجه بس ما عليني. المهم اوعى تنسانا يا احمد يا ابني.
2: انساكوا ده ايه؟ ده انتوا الحب كله
5: يا واد. ما بلاش بقى سيره الحب ده. ايه
2: وهو انا مش اتقدمت لنعسه حماتي ولا ايه؟
5: اوان بقيت حماتك؟ ده احنا لسه ما وافقناش
6: يا ابني. لما نرجع البلد ساعتها هنسأل عليك في القاهرة ونعرف أصلك وفصلك.
2: يا عم وانتوا بتسألوا على ميدان الجيزة؟ ما تخلص بقى حماية، ما تتكلمي يا نعسة، انت قاعدة ساكتة ليه كده؟
7: بشوفك.
2: تشوفيني؟
7: بتطلع فيك يعني.
2: بتتطلعي فيا؟
7: أصلك هتوحشني قوي يا أحمد.
2: وانت كمان.
6: بقولك ايه يا أحمد يا ابني، أنا سمعت إنك أمير ومن الأسرة العلوية.
2: أنا هكون أمير بجد لو وافقت إني أتجوز نعسة.
7: يا خراشي يا خراشي يا خراشي، لا لا لا لا، أنا مش قادرة على كده.
5: يوه كلامه حلو بس شكله عيفش.
2: الله يكرم أصلك يا حماتي، خلوا بالكم بس من نفسكم وانتوا راجعين البلد، وهبقى اطمن عليكم. لا إله إلا الله،
6: سيدنا محمد رسول الله.
5: سيدنا محمد رسول الله، خلي بالك من نفسك يا ابني.
2: باي باي يا جماعة.
7: باي باي. باي باي قوي. باي باي جدا. باي باي خالص.

0: أمير أحمد زهدي، بلدنا، أنا عايزة أأكد عليك الحدث مهم ما بيحصلش غير مرة واحدة في العمر. سمعتك وسمعة أسرة محمد علي باشا في إيدك أنت.
1: يا أنا أنا عارف، بس
0: ما فيش بس، في مسؤولية. التاريخ هيشهد، والأحفاد وكل الأجيال اللي جاية هيعرفوا باللي حصل. الأولاد في المدارس بيدرسوا أعمال محمد علي باشا وإنجازاته، ده غير مذبحة القلعة.
1: وأنا قدها وقدود، بس من غير جواز.
0: ولد أحمد، الحدث مش هيبقى له معنى من غير عروسة، هو وهي.
1: خلاص هختار عروسة للحدث وبس، مع ان ده غلط وحرام.
0: وليه تعمل الغلط وتمشي في طريق الحرام؟ عندك الاميرات الاربعة في قصر السلام لك، اختار واحدة، واحدة بس تبقى هي اميرة العالم.
1: واميرة قلبي مين هي بس؟ مين هي يا أنا؟
0: قلب وحب وكلام فاضي. قدامك الاسبوع تختار اميرة احمد زهدي، اميرة العالم، اميرة الحياة والتاريخ.
1: الحياة والتاريخ؟
2: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

حياتي وياك بس خاف أخسرك الخسارة التعب مو بيدي أحبك واستعز بيك هواي ليش اللي يحبك من صدق يتعذب.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
11: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. تصدق؟
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

عدنية FM تقدم برنامج السديم في موسمه الأول مع سعيد الجرجاوي.

0: من فجر البشرية لليوم، والإنسان يحلم بسبر أعماق الكون للبحث عن حقيقة وأسرار الوجود. ابتكر أجهزة ومعدات ليحقق غايته في كل شيء يلزمه، وصاغ النظريات في كل الميادين والمجالات، ومن بينها الرياضيات والفيزياء. من بعد ما استعان باستكشافات وانجازات علمية وتكنولوجية عظيمة ليوصل للأجوبة اللي شغلت تفكيره. البشرية أنتجت علماء وعباقرة على مر الأزمان، ساهموا في تقديم إجابات نسبية مثل كوبرنيكوس، البتاني والخوارزمي، وصولا لنيوتن وأينشتاين. كل هالعلماء أبدعوا بإنجازات علمية كبيرة، بذلوا جهودهم هدفها الوصول للحقيقة المطلقة لقوانين الطبيعة. من بين الظواهر الغريبة في الكون هي الثقوب السوداء. وحتى نفهم شو هي الثقوب السوداء، أبغيكم تتخيلون المادة مجمعة بشكل كثيف لدرجة أن إلها جاذبية كبيرة تجذب كل شيء من حولها، من الكواكب والنجوم وحتى الضوء. يعني هي بقعة يكون فيها سحب جاذبي كبير لدرجة يشكل خطر على كل شيء يمر بجانبها. ولكن كيف تتكون هذه الثقوب السوداء؟
1: في أكثر من نظرية لتشكيل هذه الثقوب، لكن لحد اليوم ما قدرنا نتأكد من صحتها بشكل كامل. من بين هالنظريات، أصح نظرية تقول إن هالثقوب تتكون يوم تنتهي طاقة النجوم العملاقة اللي تزيد كتلتها 20 ضعف كتلة الشمس، ووقتها تصير قوة الجاذبية تشد العناصر والذرات اللي يتكون منها النجم إلى مركزه، وتنضغط المادة فيه بشكل كبير، وبسبب كثافته وقوة الجاذبية ينفجر النجم ويتحول لكتلة من المادة المضغوطة، وهو الثقب الأسود اللي يبتلع كل شيء يمر بجانبه، وحتى الضوء ما يقدر ينفذ منه.
0: قلنا أن التركيز المادة في الثقوب السوداء كبير لدرجة أن نحن ما نقدر نتصوره. ولكن شو هو تركيز المادة؟
1: خلونا نعطي مثال. لو خذنا قبضة من صخرة الجرانيت، بنلاقي أن وزنها بيكون حوالي 280 جرام. وإذا خذنا قبضة من المادة الموجودة في مركز الشمس، وزنها بيكون 29,000 جرام. أما وزن قبضة من مادة الثقب الأسود فبيكون 50 أكتليون جرام، يعني 50 وبعد 27 صفر، وهو ما يعادل 10 أضعاف وزن الكرة الأرضية. وهذا التركيز الهائل لكتلة المادة في الثقب الأسود هو سبب الجاذبية الخارقة الموجودة فيه.
0: بما أن الثقوب السوداء هي بالفعل سوداء، أو بالأحرى أن ما نشوفها لأن الضوء ما يقدر يفلت من جاذبية الثقوب السوداء، هذا يعني أنه من المستحيل نشوف الثقوب السوداء بشكل مباشر. فالسؤال اللي يطرح نفسه هو كيف نعرف أنها موجودة؟
1: بنفس الطريقة اللي اكتشفنا فيها كوكب أورانوس ونبتون، نقدر نعرف بوجود الثقوب السوداء من مراقبة تأثيرها على البيئة المحيطة بها. نفترض أن النجم اقترب من ثقب أسود، بشكل طبيعي يسحب الثقب الأسود النجم باتجاهه ويمزقه، وعندها تبدأ المادة بالتسرب من النجم إلى الثقب الأسود بسرعة متزايدة، ترتفع درجة حرارتها وتلمع بشدة تحت أشعة الأكس، وعن طريق التلسكوبات نعرف أن هناك ثقب أسود.
0: هناك أنواع مختلفة من الثقوب السوداء، وأكبر نوع هو الثقوب السوداء العملاقة اللي موجودة في مراكز المجرات، وأقرب ثقب أسود لمجموعتنا الشمسية يسمى بسيجنس أكس، وهو موجود على بعد 6,000 سنة ضوئية. إنزين، يوم نقول ثقب أسود، شو ممكن تتوقعون كتلته وأبعاده؟
1: في البداية لازم نعرف أن كتلة الثقوب السوداء وأبعادها تتفاوت بشكل كبير. مثلا أول ما تتشكل يكون قطرها حوالي 4 كيلومترات، ولكنها تتضخم وتكبر مع الزمن كل ما ابتلعت المزيد من الأجرام، وممكن توصل لأحجام علاقة. ومثل ما ذكرنا، غالبا في قلب كل مجرة في ثقب أسود عملاق، وفي مركز مجرتنا مجرة درب التبانة ثقب أسود كتلته تعادل 2.5 مليون من كتلة الشمس، وقطره يمتد لملايين وحتى مليارات الكيلومترات.
0: يوم نقول أن مجرة درب التبانة لها ثقوب سوداء، فالسؤال اللي يطرح نفسه هو ما مدى خطورة هذه الثقوب السوداء، وهل بيتعرض كوكب الأرض للابتلاع من الثقوب السوداء؟
1: على حد قول علماء الفلك الجواب هو لا، وعلى الرغم من وجود ثقب أسود عملاق متواجد في وسط مجرتنا، فمن حسن الحظ إن نحن بعيدين عنه، لأن الأرض تبعد عن مركز المجرة حوالي 30,000 سنة ضوئية، يعني 2.7 كوينتليون كيلومتر، أو 2.7 يتبعها 17 صفر، وبذلك نقدر نراقب تأثيراته من بعيد. فهو أكبر من الشمس 4 ملايين مرة ومحاط بغازات حارة. وعلى فكرة، الكثير من الناس تتخيل أن الثقوب السوداء كأنها تجذب كل شيء حولها، لكن في الواقع لأن هناك منطقة تسمى بنقطة اللاعودة، وإذا تجاوزها أي جسم ما بيستطيع أن يتخلص من جاذبية الثقب.
0: وغير بعد الأرض عن الثقوب السوداء اللي في مجرتنا، في شيء ثاني يخلينا نتوقع أنه ممكن في يوم من الأيام هذا الثقب بيختفي. فهل الثقوب السوداء تتلاشى مع مرور الزمن؟ في سنة 1974 أعلن العالم الشهير ستيفن هوكينج عن ظاهرة سميت باسم إشعاع هوكينج.
1: هذا الإشعاع يشتت كتلة الثقب الأسود في الفضاء مع مرور الزمن، وتستمر هذه العملية حتى فناء الكتلة تماما ويتبخر الثقب الأسود.
0: الخيال العلمي خلانا نتخيل أن اللي يقع في ثقب أسود ممكن ينتقل لمكان ثاني في الكون، لكن الحقيقة أن الثقوب السوداء خطيرة إذا اقتربنا منها. ولكن شو ممكن يصير إذا قررنا القيام برحلة إلى ثقب أسود؟ بنعطيكم مثال عشان نفهم شو ممكن يصير للمادة من لحظة دخولها لنقطة اللا عودة حوالي الثقوب السوداء.
1: في أحد الأيام كان في مركبتين فضائيتين حول ثقب أسود. قبطاني هالمركبتين قرروا يتركون مسافة أمان في حال صار أي خطأ وابتلع الثقب المركبتين. المركبة الأولى اقتربت من الثقب أكثر من اللازم، وفقدت فجأة الاتصال مع المركبة الثانية، وبدأت تلاحظ بطء شديد في سرعة أجهزة الإلكترونية، وطاقم القيادة يلاحظون أن صوتهم صار غريب وكلامهم بطيء. وبعد لحظات كل شيء صار يمر ببطء حتى الوقت، وفجأة بدأت قوة الجاذبية الكبيرة تشد المركبة باتجاه الثقب، والقبطان اللي كان ينظر إلى لوحة القيادة شافها كأنها تنصهر، لكن بطريقة غريبة خلت المركبة تتمدد لين ما صارت مثل السباجيتي. في هذا الوقت كانت المركبة الثانية ترصد المركبة الأولى وكأنها تخفف سرعتها، وفجأة تجمدت المركبة الأولى في مكانها، وصارت المركبة الثانية تحاول تتواصل معها، لكنها فقدت الاتصال لأن بمجرد ما دخلت المركبة الأولى لنقطة اللاعودة، المركبة الثانية ما قدرت تشوف اللي صار، لأن الضوء ما يقدر يفلت من الثقب الأسود. ولهذا السبب كل المعلومات عن المركبة الأولى ما زالت داخل الثقب الأسود، وفقدناها إلى الأبد.
0: في شيء غريب يأثر على الوقت بالقرب من الثقوب السوداء، وأفضل طريقة نقدر نشرح هذه الأحداث هي أن نتخيل شخصين، واحد منهم سقط داخل الثقب والثاني يراقبه من بعيد.
1: ساعة الشخص اللي وقع في الثقب تظهر وكأنها تدق بشكل أبطأ وأبطأ من وجهة نظر الشخص اللي يراقبه من خارج الثقب. أما في وجهة نظر الشخص اللي داخل الثقب إذا ظل عايش طبعا، الوقت عندي يمر بشكل طبيعي، لكن الوقت عند الشخص اللي ظل برع الثقب الأسود يمشي بسرعة.
0: الثقوب السوداء تخبي معلومات معقدة عن محطة جديدة وغامضة للكون، والشيء الوحيد اللي نقدر نسويه هو أن نلحق فضولنا وندور عن الإجابة للسؤال المطروح، وهو شو ممكن يكون وراء الثقوب السوداء؟

0: المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: مدام بتسمع الرسالة دي دلوقتي يبقى أنا مش في البيت، سيب رسالتك بعد الصفارة. شكرا.
2: طبعا أنا عارفة أنت مش قوي مني أي كلام، بس أنا

0: ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم اصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط التسعير
4: يناسب ذوقك وشخصيتك. شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال، وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله،
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا

0: لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدان عليه تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أيها الأحبة في الله، هناك مشكلة كبرى في عالمنا الإسلامي. هذه المشكلة الكبرى تتعلق بمعنى لا إله إلا الله. والله إن الإنسان لا يصاب بالحزن عندما يعلم أن أصل الدين الإسلام يقع فيه خلاف بين أهل الإسلام. كيف يكون بيننا خلاف في المعنى الحق لكلمة الشهادة؟ فانقسمت الأمة الإسلامية إلى قسمين. هناك من يقول أن معنى لا إله إلا الله هو لا خالق إلا الله، وهناك من يقول أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. والذين يقولون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، قالوا يتضمن ذلك أنه لا خالق إلا الله. والذين قالوا معنى لا إله لا خالق إلا الله، يلزم من ذلك ألا يكون هناك معبود إلا الله. هل هذا الخلاف أيها الإخوة في الله له ثمرة في الواقع، أم أنه هكذا خلاف يعني لا ثمرة له؟ في الحقيقة هناك خلاف كبير، هناك للأسف الشديد ثمرة مرة لهذا الخلاف في الواقع. وصورته عندما أو مثاله مثال يوضح يعني هذا الخلاف الكبير لهذا السبب، أنه لو جاء رجل يقصد قبرا لأحد الأموات وهو لا يعتقد فيه أنه خالق مالك رازق مدبر، فدعاه بأن يغفر له ذنبه وأن يستر عيبه، ودعاه يطلب منه الرزق واستغاث به فذبح له ونذر له، لكن لا يعتقد فيه أنه خالق مالك رازق مدبر، إنما يطلب منه هذه الأمور من أجل أن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، يعني تقضى حاجته بهذا السبب. فهو يتوجه إليه بالدعاء والذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة من أجل أن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، ولا يعتقد في أنه هو الخالق هو المالك الرازق المدبر. أصحاب هذا الاتجاه هنا من يقول معنى لا إله لا خالق إلا الله، قالوا هذا الإنسان معظم لله جل جلاله، وفعله هذا من تعظيمه لله، فهو إنسان مذنب مقصر، فلا يدخل على الله مباشرة، إنما يدخل على الله عن طريق الوسطاء والشفعاء، ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالتقرب إلى هؤلاء الأموات، فيرون أن هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء القسم الأول. ويرون أن من يقول أن هذا الفعل شرك أكبر يرونهم خوارج، ويرونهم يعني غلاة في التكفير وهكذا. والذين يقولون بأنه معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يقولون بأن من توجه لهؤلاء الأموات بالدعاء
والاستغاثة والذبح والنذر، هؤلاء صرفوا العبادة لغير الله، ففعلهم هذا نقض للا إله إلا الله، وفعلهم هذا مخالفة للإسلام بالكلية، نقض للدين الإسلامي بالكلية. فهذا الفعل عندهم شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، ومن يجوز ذلك يقول هؤلاء قبورية، هؤلاء يعني مشركي هذا الزمن، وهكذا يصفونهم، هؤلاء يصفون هؤلاء بكذا وهؤلاء يصفون هؤلاء. كيف نحل هذه القضية وهي قضية كبرى، قضية كبرى تتعلق بأصل الدين الإسلامي؟ حل هذه الأمور أن نرجع إلى الوحي الإلهي، إلى كتاب الله، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي لمسلم ما عنده وضوح في هذه القضية يبقى هكذا لا يدري، لا، لابد أن تكون على يقين في هذا الأمر. هذا يتعلق بالإسلام، يتعلق بالدين، يتعلق بأعظم ما يملكه الإنسان، فيبقى في حيرة في هذا الأمر، في ضياع، ما يعرف ما هو الحق، لا يصلح هذا. هذا الحديث الذي بين أيدينا من النصوص الكثيرة العظيمة التي توضح المعنى الحق لكلمة التوحيد، لكلمة الشهادة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه يا أبا طالب قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. يقول له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية إذا قلت لا إله إلا الله أنت تركت ملة عبد المطلب. فدل ذلك على أن لا إله إلا الله وملة عبد المطلب لا يجتمعان في قلب أحد أبدا، لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان. وهناك نصوص كثيرة أن كفار قريش قال الله عز وجل لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فمسألة أنه لا خالق إلا الله هذا الأمر واضح عند مشركي قريش ولا إشكال عندهم. فلو كان معنى لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لاجتمع ملة عبد المطلب تجتمع مع معنى لا خالق إلا الله. لكن لما كان معنى لا إله لا معبود بحق إلا الله، وكانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى ويقولون نحن نتشفع بهم ونتوسل بهم فندعوهم، وسموا دعاءهم عبادة، فهم يعلمون أن هذا الدعاء لهؤلاء الأصنام والمعبودات أن هذا الدعاء عبادة، فسموه عبادة وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وعندما عرض النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم واضح في دعوته قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الكلمة السواء هي لا إله إلا الله، ومعنى ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت هذا لا إله ويؤمن بالله هذا إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى لا إله إلا الله. وهذا معناها الكفر بعبادة كل من سوى الله والتوجه بالعبادة لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر في ديننا الإسلامي واضح مبين، لا يصلح لإنسان أن يكون عنده غبش في معنى لا إله إلا الله. وكل الأنبياء وكل الرسل دعوا إلى لا إله إلا الله بهذا المعنى، وأقوامهم فهموا أنهم يدعونهم لهذا المعنى فردوا عليهم بهذا الرد. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذا هو المفهوم عند الجميع أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ويتضمن ذلك لا خالق إلا الله، ويتضمن ذلك أن الخالق لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته. فهذا التوحيد أغلى ما يملكه الإنسان، فلا بد أن نتنبه إليه. لا، الوسائط بيننا وبين الله إنما هم الرسل في البلاغ،
وأما في العبادة فنحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بعبادتنا، لا نشرك مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، لا ملك، لا نشرك ملكا مقرب ولا نبيا مرسل ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا أي شيء، إنما نتوجه بالعبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الحق، من أهل لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعقود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد، لون جديد.
1: حيا ويا سهلا بكل مشاهدينا ومستمعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، واكيد انتوا الان تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع ايضا وجنوب تعز، وتابعونا ايضا على 91.3 في البيضاء ويافع وابين، أو تتابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي سمية سمير. ولأن مواضيعنا ما تكملش إلا باتصالاتكم ومداخلاتكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 72-46-89-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. ويا أهلين يا سهلين فيكم من جديد بحلقة جديدة وبعنوان حلقة جديدة، أيضا عنوان حلقتنا لهذا اليوم، والذي فعل حلقة اليوم تبدأ نفسها بسؤال: هل خط الأفكار السلبية

0: عميق في النفس وتترك أثر ما يتنساش عند الشخص نفسه. معارك تدور داخل العقول بين الأمل والخوف، بين مثلا الثقة والشك، بين التفاؤل والتشاؤم. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم. ألو، للأسف انقطع الاتصال، لكن حاب أقول لكم إنه كم من إنسان يبدو مبتسما من الخارج. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مساء الورد والعافية عليك يا نيفين.
0: يا مساء الفل ويا مساء المشاركة الحلوة، كيفك؟
1: تمام الحمد لله حبيبتي. لك انت يا احباب شخص طيبة، تحية لك ولكل المستمعين المشاركين حبايبنا جميعا.
0: نبدأ لك وتحية لك كمان ولمشاركتك الحلوة والجميلة. كيف شفتي الحلقة أو كيف شفتي موضوع اليوم؟
1: والله صراحة حلو موضوع اليوم، حلو جدا يعني، وذات أهمية وللغاية، وإن شاء الله ربي يبعد عنا كل شيء سلبي ونتحول إيجابي بإذن الله يا رب.
0: آمين آمين يا رب، فعلا إن شاء الله يا رب. كل مع هذه الأوضاع وهذه الأيام فعلا الواحد أصبح بتفكير سلبي أكثر من التفكير الإيجابي. أنت بإيش من تفكير الآن؟
1: أيوة،
0: أنت بإيش من تفكير الآن؟
1: والله شوفي أشغل لك يعني في صراحة يعني شوفي الشيء السلبي يعني التفكير هو يعني بحد ذاته يعلم الإنسان إنه يفكر يعني بين السلبي والإيجابي.
0: أيوة،
1: لكن أنا بالنسبة لي شخصيا يعني قبل فترة يعني من الدنيا في السن تقريبا المراهقة وما قبل وهكذا يعني كان في شيء سلبي في حياتي، لكني تعلمت يعني حاجات كثيرة وتحولت يعني حياتي اليوم والحمد للشكر يعني تحولت من سلبي إلى إيجابي بشكل أكبر جميل. يعني أكثر خوف يعني أنا حسيت كبير جدا لما كانت حياتي ما بين السلبي والإيجابي، لأنه أساسا شوفي المواقف اللي تحصل، الخرجات، الدخلات، الحياة، التعلم، كل شيء يعني يعلم الإنسان أن تخرج حياته يعني من السلبي والإيجابي، وفي نفس الوقت يعني سبحان الله يعني الإنسان مميز الله بالعقل هو لابد أن يفكر فيه يعني يشوف إيش الأشياء الصحيحة وإيش الأشياء الخاطئة الذي يكون يفرق فيها، يعني هل هو الشيء هذا مناسب له. في أشياء تكون سلبية أحيانا يعني في أحيان تكون سيئة،
0: أيوة،
1: يعني منها الناس تعلم شيء إيجابي تخليك يعني تفرق إنك تحول شيء هذا لا يعني شيء حسن إلى شيء إيجابي، يعني انتقلت من الشيء السيئ إلى الشيء الإيجابي بشكل عام.
0: صحيح فعلا.
1: لكن هو شوفي يعني الحياة بشكل عام الآن حاليا يعني فيها أمور فيها لكن الإنسان يستخدمها حسب عقله يعني
0: لازم
1: هو حسب مدى وعي الأسرة، إذا كانت يعني مثلا الإنسان بشكل عام تستخدم يعني السيء بشكل عام أو تستخدم الإيجابي بشكل عام، هي من تحدد بعدين المجتمع يبدأ يعني بدل المجتمع يجي فيما بعد حتى أيضا المدرسة يعني بشكل عام هي أيضا من تعلم، هي من تحدد إن الشخص هذا يكون حياته سلبية وإيجابية وإن كان بس يعني حياتنا الآن انتقلت يعني

0: تكون حياته سلبية وإيجابية، وإن كان بس يعني حياتنا الآن امتلأت يعني
1: سلبية أكثر. شكرا لك كمان، شكرا لرأيك. معنا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. ألو،
2: ألو، السلام عليكم.
1: يا حي وسهلا. أنا أسمعك. الحمد لله تمام، أنت كيفك؟
2: الحمد لله ما حالة أسمطر.
1: أيوة أيوة عرفتك حبيبي.
2: حالك تمام بخير؟
1: الحمد لله بخير. كيف شفتي اليوم الحلقة؟
2: الحلقة جيدة يعني.
1: إيش؟
2: مقصد ظهيرة أصلاً ما أنا مشاغل.
1: أيوة.
2: والله لازم يكون واحد بين صراع بين ال ال إيش الإيجابي والسلبي.
1: صحيح. من هذه الفترة مسيطر أكثر، السلبي ولا الإيجابي عندك؟
2: يعني
1: أيوة.
2: لا يعني شوفي أحيانا يعني لازم يكون إيجابي عندي مهما كان يعني الصراع، لازم انتصر الإيجابي على السلبي.
1: لازم لازم أصلا هذا اللي نحاول نحن نخليه
2: مع الأوضاع مع هذا، ثم ما انتصر الخير على الشر.
1: أكيد.
2: أنت لا تخلي نفسك يعني في السلبي دائما، سلبي لازم لازم حتى إن كان يعني في سلبيات لكثير يعني الإنسان يكون يعني من هذه الأوضاع من هذه السماء للمشاكل اللي داخل البلاد، ما لازم يكون في حالة سلبية أحيانا، لكن لازم أنت نعم تتغلب عليها.
1: أكيد أكيد لازم
2: هذا يعني بالانتقادات يعني تخرج الكلام السلبي تخرجه يعني تنتقد على يعني السلبيات حقه يعني لما تخرج أنت من داخل نفسك ترتاح أنت.
1: أكيد لازم. شكرا لك، شكرا
2: لازم. الله مع السلامة وجزاكم الله خير.
1: يلا حبيبي مع السلامة، شكرا كمان لاتصالك ورأيك الجميل. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم. سعد مساك نيفين.
1: يا حيا وسهلا، يا مساء الخير، كيفك؟
3: الله يسعد حالك وحيا ومرحبا، نورتي أنت وكل المتصلين بعد نية وطاقم العمل، وتحية لسمية ولكل طاقم العمل عندك ولكل المتصلين معاكم.
1: تحية لك كمان سمية، تسلم عليك كثير وسامعة هيك الآن.
3: الله يحفظك حبيبتي.
1: آمين آمين حبيبي. كيف شفتي الموضوع اليوم؟
3: جميل جدا، ومحتاج ان احنا نعمله كتوعية للناس انه فعلا احنا زي ما قالت خالة أسماء نحاول نغلب الخير دائما على الشر.
1: صحيح.
3: يعني بين دائما الانسان بيئته هي اللي تفرض عليه اشياء ومواقف الحياة اللي هو بيواجهها بتفرض عليه. يعني انا مثلا اتكلم كمنى انه في مواقف قسما عني تخلي الموضوع او التفكير السلبي بعقلي يطاردني، لانه تحصل لي مواقف كثيرة، مثلا موت، شر، أحيانا مواقف تكون غير يعني غير لطيفة قسما عنك، خاصة مجتمعنا في أشياء أمام عينك يعني. بس المرحلة العمرية تبعي الآن تكون واعية، المرحلة العمرية اللي أنا عايشة فيها واجهت مشاكل وعرفت أتعامل معها، فأحاول أني أخلي المساحة الإيجابية أكثر من المساحة السلبية. ولا ننسى يعني فين ولكل المستمعين أقول لهم نحن مسلمين، والله أمرنا كمسلمين نحن نكون مؤمنين ونكون أكثر إيجابية وإيمان بالخير والتفاؤل كمان، لكن في مواقف قصبا عننا ما ننكرش إنها تحيط بعقليتنا ومشاعرنا اللي هي المواقف السلبية نتيجة الظروف اللي تفرض علينا. الجانب أنه في نقطة أصلت الضوء عليها هم الأطفال والمرحلة المراهقين.
1: أيوة.
3: هذول أكثر مرحلة تشعري أنه ما بيعرفوش يتواجهوا مع هذه المساحة من الـ من الـ من المساحة السلبية اللي بتجي لهم من مواقف يواجهوها، وبالذات نحن الآن أتخيل يعني بين طفل يخرج يشوف مواقف قدامه متقاتل من دم.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.
6: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

راح احس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

0: يلتجي منها والقال لك ذكرك قل لا تحلم علينا.
1: اعلانك معنا وصولك اسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: هزتي فيه فارزع ما فهمتش.
1: تحمس معك في الشتاء
0: شنو ما يبقى فيك زعما؟
1: ما يتبقى فيك
0: هذاك عليبة ما يبقاش فيه. واش تيجي يجيب لك نونوس في عيد الميلاد بنادم؟
1: مرض ما كثير بحال هكا مالك كتزيد فيه.
0: ابتسام الله يحفظك عطاني فلوسي خمشي في حالي
1: ياك.
0: والله انا ما عنديش معاه تيبقى فيك ولا ما بقى فيك. واش جيتي دبرتي عليا؟ انا معاك دابا داكشي اللي قلتي لي درتو.
1: طلعتي فليسي ودي مراد ممكن ماشي مشكل والله علاش ديتي الريال
0: ابتسام.

0: عطيتها الأمور، عطيتها كلمة بور توجور، ونويت غير الخير.
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
10: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدنية FM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم والنسائي. المزعة هي القطعة. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وعنده: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، الحديث. وقال: حديث حسن صحيح. الكدوح آثار الخموش. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كلوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء استبقى على وجهه، الحديث. رواه أحمد، ورواته كلهم ثقات مشهورون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم، جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم، فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. رواه البيهقي، وهو حديث جيد في الشواهد. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله. رواه النسائي. ورواه الطبراني في الكبير من طريق قابوس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني والبزار وزاد: ومسألة الغني نار، إن أعطي قليلا فقليل، وإن أعطي كثيرا فكثير. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة. رواه أحمد والبزار والطبراني، ورواة أحمد محتج بهم في الصحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشر أجمعين، محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. تذكر أيها العبد أن الله تعالى لم يرسل الأنبياء والرسل إلا لهداية العصاة والمذنبين، إذ لو كان الناس مؤمنين فلا معنى لإرسال الرسل. وإياك أن تنظر إلى أهل المعصية كأنك رب تحاسبهم، ولكن انظر إليهم كما تنظر إلى أهل البلاء، وليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة الباهلي أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه. فدنا منه قريبا. قال فجلس. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. انظروا إلى تصرف الناس عندما سمعوا هذا الشاب وهو يطلب الرخصة في المعصية، وانظروا كذلك إلى معلم البشرية وهو يقول للشاب بكل رفق: أدنو، أي اقترب مني. قربه النبي صلى الله عليه وسلم ليشعره بالأمان من غضب الحاضرين، وليحرك عاطفته نحوه صلى الله عليه وسلم، ويبعده عن الضجيج الذي أحدثه القوم حوله، ليستقبل النصح آمن النفس واعي العقل. ثم خاطبه عليه الصلاة والسلام بلغة يتجلى فيها الإقناع، موضحا له أن لكل إنسان محارم يكره أن يراها في موطن تتنافى معه الفضيلة والعفة. وينبغي على العاقل إذا كره شيئا لنفسه أن يكرهه كذلك لجميع الناس. بمنطق العقل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب، وبالحديث العاطفي بغض إليه الفاحشة. لذلك كانت الاستجابة مباشرة والردود حاضرة بأنه يكره ذلك لأمه وأخته وعمته وخالته وجميع أقربائه. ثم كانت اللمسة الأخيرة التي تتجلى فيها محبة الرسول لأمته حين وضع عليه الصلاة والسلام يده على صدر هذا الشاب وهذا الرجل، وابتهل إلى ربي أن يغفر ذنبه ويطهر قلبه ويحصن فرجه. لقد جاء هذا الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل همه أن يقضي شهوته بأخذ الإذن منه صلى الله عليه وسلم في ارتكاب الفاحشة. فماذا فعل النبي؟ فأزال النبي عليه الصلاة والسلام الغشاوة عن عينيه، ودعا الله له ليكون هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم شفاء لقلبه وجبرا لخاطره حين هاج الناس حوله بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ما أعظمك من معلم! إن هذا الموقف من رسول الله عليه الصلاة والسلام رسالة إلى الدعاة إلى الله حين يواجهون مثل هذه المواقف.
ما هي هذه الرسالة؟ الرسالة هي أن تعلو عواطفهم وعقولهم في التعامل مع المخطئ، وأن لا يتأثروا بمن حولهم ممن يزجر المخطئ ويلعن العاصي. فمن يفعل ذلك فقد حرم البصيرة، بل حرم الرفق واللين والإحسان والحب. والعقل أيها الأحباب هو سيد الموقف، هو الطريق إلى إعادة الشارد الذي ضاع منه الطريق. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، كما قال من سماه ربه الرؤوف الرحيم. وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله مع موقف آخر من مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9
6: المبادئ صبرك
0: مش

0: إلى الفضاء الجزء الأول مع أمجد أمير.
1: لدي مفاجأة يا صديقي الفضائي، أحضرت لك مجموعة من الرسائل التي يسعى سكان الأرض لإيصالها لكم لتدرك كيف نحبكم أيها الفضائيون. هذه رسالة من ألمانيا يقولون لكم فيها إنهم يرحبون بكم على كوكبنا ومتشوقون جدا لزيارتكم. أصدقاؤنا من اليابان أرسلوا هذه الرسالة. نحبكم جدا ونتوق لنتعلم الكثير عن ثقافتكم وعاداتكم. أسمع كلامي، إيه رأيك أنت تتعلم اللغات بتاعتنا وتقرأ الرسائل دي بنفسك عشان ما تتعبنا معاك؟
2: نحن أصلا الناس بنتكلم لك بمئة ألف لغة ونتبهدل في الترجمة. نو أبل إسبانيول وديو سبيك إنجليش يا مستر وجع راس، ما تخلونا نختار لغة موحدة نتكلم بها كلنا يا جماعة الخير ونخلص، ولا شنو؟
1: اللغة يا أبا الفضاء هي الوسيط لتواصل البشر مع بعضهم، سواء أكانت مكتوبة أو منطوقة، وذلك عن طريق استخدام الكلمات بطريقة منظمة ومعروفة، وهي من المميزات السحرية لدى البشر، حيث تراني أتحدث إليك الآن، أصدر أصواتا عبر تحريك فمي لأنقل به أفكاري البسيطة والمعقدة عبر الزمان والمكان، لتستقبل أنت تلك الأصوات ويحولها عقلك إلى أفكار بطريقة أشبه بقوة التخاطر. لا، فكر في الموضوع كويس، دي قدرات سوبر هيروز يا معلم. في البداية يا إليانيتو لم يكن هناك هذا الكم الهائل من اللغات، فوفقا لبعض الروايات الدينية فإن البشر كانوا يتحدثون بلغة واحدة حتى قرروا أن يتحدوا الإله وقاموا ببناء برج بابل ليصلوا إلى الجنة، فعاقبهم الإله بتدمير البرج وتفريقهم بلغات وألسنة مختلفة حسب الرواية. ولكن دعك من تلك الرواية، المؤكد يا صديقي أنه في بداية هجرة البشر عبر الأرض كان العالم غير مكتظ بالسكان، وكانت مجموعة الأشخاص التي تشترك في نفس اللغة والثقافة تقسم أنفسها إلى قبائل أصغر وتتحرك

بحثا عن بيئة وأرض مناسبتين للعيش. أولئك الأشخاص أقاموا في أماكن متفرقة وأصبحوا معزولين عن بعضهم البعض، ومع العيش عبر قرون عديدة في ظروف مختلفة وتناول أطعمة مختلفة واحتكاكهم بجيران مختلفين، تحولت لهجاتهم المتشابهة إلى لغات مختلفة تماما. تؤثر البيئة بشكل كبير في اللغة يا صديقي، فعندما وصل الإنجليز إلى أستراليا استعانوا بلغة السكان الأصليين لوصف بعض الحيوانات مثل كانغرو أو وومبات، وطوروا معاني جديدة لكلمات قديمة مثل ماكباي أو بوسم، والتي كانت تستخدم لحيوانات مختلفة في أوروبا وأمريكا. في لغة هاواي هناك 200 كلمة مختلفة لوصف المطر، وفي الإسكيمو هناك 100 كلمة لوصف الثلج. أما في عربيتنا الجميلة فلدينا أكثر من 100 كلمة لوصف الجمال و11 كلمة للحب ومراحله المختلفة. تعلينا هنا بس وحندلعك حب وحنية بطريقة ما طبيعية وخلاب النية. اللغة يا نجم المجرة لا تنقل الأفكار فحسب، بل تؤثر أيضا في طريقة التفكير. فشعب البراها الذي يعيش في نهر الأمازون في البرازيل لا تحتوي لغتهم على الأرقام، فقط الرقم 1 ورقم 2 وما فوق ذلك يصفونه بالكثير، لذلك لديهم صعوبة في الحساب. ففي إحدى التجارب التي قام بها عالم اللغات دانيال إيفريت على أفراد من البراها، قام بوضع بكرات خيط على طاولة وطلب من بعض الأشخاص أن يعدوها واحدة واحدة كده بهداوة. أول بكرة 1، ثاني بكرة 2، ثالث بكرة كثير، رابع بكرة كثير برضو، الخامسة كثير. الناس كلها علقت بعد البكرة الثانية. وبجانب خلوها من الأرقام، فإن لغة البراها أيضا لا تحتوي على كلمات لوصف الألوان، فقط داكن أو فاتح. والله أنا ما أعرف الناس دي مشكلتها مع اللغة شنو، يعني مالكم في شنو؟ ما علينا. بمناسبة الألوان، فإن الروس في لغتهم يميزون بين الأزرق الداكني والأزرق الفاتح بكلمتين منفصلتين، غوليبوي للفاتح وسيني للغامق، لذلك يستطيع الروس تمييز تغيير درجات اللون الأزرق بشكل أسرع من الإنجليز الذين تحتوي لغتهم على كلمة واحدة فقط للأزرق بلو. اللغة كذلك تساعد في تحديد موقعك الجغرافي، فلغة قبائل هذا الاسم في أستراليا لا تحتوي على لفظي يمين أو يسار، إنهم يشيرون فقط وفق الاتجاهات الأصلية، شمال جنوب شرق وغرب. يعني مثلا البس لي ساعتك في يدك الشمالية الغربية، ولا حرك لي راسك ده شوية جنوب شرقي عشان ما شايف. ويتيح لهم اعتمادهم على الاتجاهات المطلقة بدلا عن الاتجاهات النسبية معرفة مكانهم بدقة بالنسبة للأرض في أي مكان يذهبون إليه. وتؤثر اللغة أيضا في سرعة تحديدك لهويتك الجنسية يا أبو الفضة. لا والله أنا عارف أنت راجل وراجل شديد، بس تخيل يعني وإنت لسه طفل صغير واللغة اللي بتتكلم بها ما فيها تمييز بين الذكر والأنثى، أكيد حتاخد وقت أكبر لحد ما تعرف إنك ذكر. وهذا بالضبط يا صديقي هو الحال مع اللغة الفنلندية التي تخلو من التمييز بين الجنسين، يعني هو يشرب وهو يشرب برضو. لذلك يستغرق الأطفال في فنلندا وقتا أطول ليميزوا جنسهم عن الأطفال في أمريكا الذين تحتوي لغتهم على تمييز جزئي، بينما الأطفال الذين تحوي لغتهم تمييزا واضحا بين الجنسين فإن الإدراك يكون عندهم أسرع. وبعيدا عن الموضوع ده عشان عارفه مسبب لك حساسية، دعني أخبرك أن اللغة تساعدك أيضا في التعبير عما بداخلك، وكيف لإيجاد كلمات جديدة أن يصف مشاعرك بدقة ويشعرك بالارتياح. فقد أخذ الكاتب جوين كوينغ على عاتقه مهمة إيجاد كلمات للأحاسيس والمشاعر غير المعبر عنها، ووضعها في معجم الأحزان الغامضة The Dictionary of Mysterious Sorrow. فوضع مثلا كلمة ساندر، وهي إدراك أن الجميع يعيش حياة حيوية ومعقدة مثل حياتنا، أو لايلو، وهي الصداقة التي قد تخفت لسنوات ثم تنتعش مرة أخرى على الفور كما لو لم يمر وقت منذ آخر لقاء بين الصديقين. وكما أن إيجاد بعض الكلمات يساعدك على التعبير، فإن إخفاء بعضها قد يجعلك تكتم أفكارك. ففي رواية 1984 تقوم السلطة الدكتاتورية بإخفاء كل الكلمات التي قد تحرض على الثورة حتى تضمن التحكم في أفكار الشعب. فمثلا استبدلت كلمة سيء بغير جيد، وإذا أردت التعبير عن السيء جدا

فإنك تصفه بأنه غير جيد مزدوج، تحس انك ما مرتاح وانت دار تقولها، كانك دار تشتم بس انت محترم وعيب تعمل كده. على ارض الواقع بعيدا عن الروايات، فقد عمل المحتل الاوروبي على التلاعب ببعض المصطلحات لتبرير احتلاله لافريقيا واسيا، فاستبدل كلمه الاحتلال بالاستعمار، وبدلا عن المستوطنات لفظ منازل. في النهايه يا إليانيا العزيز، أعلم أنك تتساءل مع كامل الاحترام لجميع اللغات، لما لا تتفقون على لغة واحدة وتتحدثون بها بدلا عن هذا الصداع؟ خليني أخذك على قدر عقلك، نفرض إنها بقت لغة واحدة، منو من الشعوب حيرضى إنه يتخلى عن لغته عشان لغة جديدة؟ هل سيتخلى الإنجليز مثلا عن لغة شكسبير، أو سيتخلى الإثبان عن الثاني ثرفانتس، أو هل سيشيح العرب وجههم عن فصاحة سيبويه وعن تريات عنترة؟ ثم إن الاختلاف والتنوع هما سمة الكوكب يا فزلوك الفضاء. يعني مثلا عندك قرية صغيرة في بلد اسمها بابوا غينيا الجديدة، غيروا لك كلمة لا عشان بس يبقوا مميزين عن باقي البلد، تجي تقول لي نتفق على لغة واحدة؟ يا أخي عيب عيب والله، سؤال بليد زي ده يطلع من واحد زيك. ما تخليني أغير وجهة نظري عنك، أنت فضائي ظريف وأنا بحبك، فركز عليك الله وظبط لي نفسك كده. يا أرضي تعال قليلا، هل في زمنك بعض الفسحة؟ هل يسمح وقتك بحديث حتى أسوق إليك النصحة؟ أي اللهجات تناسبك؟ أتريد حديثا بالفصحى أم أن اللغة العربية تؤذيك تسبب القرحة؟ حسنا فلنقفز للهندي، فإن الأرد سرور فرحة، كيسيه أخبرني قل لي، أترضيك اللغة المقترحة؟ ماذا عن لغة العشاق؟ أولا لا لغة منشرحة، وي نو أحدثك بألمانية، لغة مكينات منفتحة، أينز فايت غاي فيا فون سيك سيبن، حتى أرقامها مكتسحة، أم أن مزاجك إسبانيول لاتيني كلماته سمحة؟ لما كوكبكم جد معقد، آلاف لغات منطرحة، لما تكثر فيه الألسنة مخالفة صعبة الشرح، والفرقة باتت ديدننا بكلمات أفسدت الصلحة، كلمات قد تعني المدحة وفي لغة أخرى هي وقحة.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: الأسرة. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مولا. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
3: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية، لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانو.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
7: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
7: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
7: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدنية
10: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

المعدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

أسرار في هذا البرنامج، نتنقل بين المواضيع المختلفة في مواضيع الحب، ما إن أنهي موضوع حتى أقول انتهيت من هذا البرنامج وإذا بمواضيع متعددة تنفتح أمام خيالي وخاطري. اليوم سأتكلم عن موضوع ربما غريب بعض الشيء، المحب العازب. ليس المعنى هنا العازب فقط الذي هو قبل الزواج، هذا أحد المعاني، لكن أيضا سأتكلم عن المحب العازب المتزوج. كيف العازب المتزوج؟ في هذه الدقائق سأتكلم عن الزوج أو الزوجة الذي يتزوج أو تتزوج، لكن فكرة العزوبية وطريقة حياة العزوبية مستمرة عند ذلك الإنسان. يتزوج ولا كأنه قد تزوج، نفس حياة العزوبية مستمرة، لا يشعر بمسؤولية لذلك البيت ولا عن تلك الزوجة، ويعيش حياته كما كان في السابق. ليس إنسانا غير مسؤول، لكن العزوبية وحياتها ذات قيمة عند ذلك رجل وقيمة كبيرة. هذا الإنسان ما إشكاليته، وذلك تلك المرأة ما إشكاليتها، تتزوج وإذا بها تتنقل دائما بين صويحباتها، كل يوم عند صديقة وكل يوم عند قريبة، لا تعتني ببيت ولا تهتم بذلك البيت. استكشاف الشخصية متى يبدأ؟ في فترات الخطوبة أو حتى في فترات السؤال بعدها، حينما تسأل أختك أو تسأل عنها، يقول إنسانة حيوية طيبة مجتمعية كل الناس يحبونها. إذن أنا أريد هذه المرأة المحبوبة للناس جميعا. اسأل نفسك لماذا هي محبوبة، أو هذا الرجل لماذا هو محبوب. قد يكون أحيانا لأن بنيته العزوبية تجعله في حالة انتشار دائمة بين رفاقه، فأحبوه لأنه متواجد دائما خارج بيته وليس داخل بيته، سواء قبل الزواج أو بعدها. بعد فترة الخطوبة حينما تتصل تلك البنت بذلك الزوج أو ذلك الزوج بتلك الفتاة، يحاول أن يكون مسترخيا في طريقة التخييم حتى يعرف طبعها، وش أخباركم اليوم، وين رحتوا، والله اليوم رحت لصاحبتي فلانة، بكرة نروح عند فلانة، بعدها بكون كذا، وقبله كنت كذا. طول اليوم فكرها خارج البيت ليس داخله. أما الشخصية غير العزوبية صحة العبارة، والله اليوم كنا في البيت فكرت أسوي كذا للوالد والوالدة، وبعدين أخواني كنت أدرسهم، وبعدين والله قلت أرتب البيت شوية، وبعدين كذا ممكن أطلع لصاحباتي أروح كذا. هذه صاحبة مسؤولية بيتوتية، وليس معناها أن بيتوتية لا تخرج من البيت، لكن البيت مقدم عندها. اتصلت فيه، وش أخبارك، والله الحمد لله طالعين مع الشباب، وبكرة حنسافر ربما المدينة الفلانية، وبعده حنطلع كذا. إيش أخبار الوالد والوالدة، والله طيبين طيبين. تحس أنه ما هو قريب جدا من والديه، مش ما يحبهم، يحبهم لكن لا يراهم، لا يقوم بواجباتهم لأن العزوبية مسيطرة عليه. كيف أخوانك وأخواتك، كيفهم في الدراسة، والله ماشيين كويس، صعبة دراستهم، يتعبوك تطلبوا التدريس، والله أنا ما أعرف ولا أحب أدرس ولا أحب كذا. إذن حالة استشعار المسؤولية عن المنزل غير موجودة عند هذا الإنسان. طيب استكشفت أنه شخصية الزوج العازب ذلك الزوج أو العازبة تلك المرأة، هل أستمر أو لا أستمر؟ هذا يعتمد على عدة أمور، لكن الأمر الأساسي فيها ما شخصيتي أنا. مثلا لو شخصيتي أنا عازبة أيها الرجل، وعندي امرأة عازبة، وعندي في البيت ربما مجموعة من الخدم أو كذا، هذه حالة استثنائية، لا بأس أن أرتبط بهذه المرأة، فتصبح عيبها هذا ليس عيبا بالنسبة لي، وربما كان ميزة، لأن هذه الصفة ليست عيبا عندي.

العلاقة الزوجية ينقصها الكمال، والزوج العازب أو الزوجة العازبة ليست بمشكلة، إنما المشكلة في إدارة ذلك الشريك ونقله إلى دوره في الحياة الزوجية دون أن يشعر بأنه فقد شخصيته العزوبية إلى الأبد. جمال الأشياء ليس بوجودها، بل في إدراك المعنى الحقيقي من وجودها وكذلك حسن التعامل معها. إن الإنسان الذي لا يبدي استعداده لاحترام طموح وأحلام من يحب فإنه لا ينفع.

0: إذن هناك ما يسمى الشخصية العزباء أو العزوبية في الحياة الزوجية، قد تحدث عند الرجل وقد تحدث عند المرأة. هب أني وجدت امرأة ذات شخصية عزباء، هل أختارها وأواصل معها أم لا؟ يعتمد على معطيات عديدة. لو كانت شخصيتي أنا أعزب وزوجتي شخصيتها عزباء، أي المحب للحياة الخارجية أكثر من مسؤوليات المنزل، وأنا أسكن مع أمي في ذات المنزل، عندي أم تحب أن تسيطر على أبنائي، تحب أن تتدخل في التربية، هذه إضافة، هذه ميزة. لكن لو كانت زوجتي قلقة وبيتوتية لربما تعبت أنا أيها الإنسان. إذن ما الظروف المحيطة؟ ما شخصية زوجتي؟ ما شخصيتي؟ ما أهدافي من الحياة؟ ما تعريف المرأة عندي والزوجة؟ هذا مطلب آخر من خلاله نحقق كيف يستمر الإنسان أو في الاختيار أو لا يختار ذلك الشيء. قلنا في فترة الخطوبة أستكشف، ثم أيضا قبل الزواج أستكشف، أو قبل الخطبة أيضا أستكشف إن كان الناس كلهم يشكرون في شخصيتها وثلاثة أرباع المجتمع يعرفونها. لماذا؟ لأنها عزباء الشخصية، مش لأنها طيبة فقط، فتنطلق في المجتمعات المختلفة، وإذا كان لزاما أن نستكشف مثل هذا. بعض الناس يصف بعض النساء بالمعقدة، لماذا؟ ما تحتك بالناس. ربما هذه اللي ما تحتك بالناس فيها صفات معينة، أيا كانت تلك الصفات تكون مناسبة لي أنا كشخصية الزوج الأعزب. تلك المرأة البيتوتية باردة المشاعر تنفع لي أنا في الانطلاق حتى لا تزعجني، إن كانت عزوبيتي تريد الرجال لا تريد هذه المرأة. إذا ليس هناك صفات للزوج المثالي ولا صفات للزوجة المثالية، وإنما حالة شراكة يولد عنها حب أو ربما ضد ذلك الحب. الحب أثناء الجامعة، وهذا لون من الحب العزوبي، تلك الفتاة التي يخفق قلبها لزميلها، هل هذا الحب حقيقي أم غير حقيقي؟ ناقشت الحب الحقيقي، إن استشعرت أنه قرار عقلي لا هفوة قلبية أو عرض قلبي عابر، واستشعرت ديمومة ذلك الحب أن فيه صفة الدوام والتضحية والأمانة، مش له علاقة في وعلاقة بنات الجامعة الأخريات، هذا ليس عنده الأمانة. جاءني موقف معين فضحى لي تضحية كاملة، وليس فقط يدعي هنا أو هنا أو كاس شاي أو غيره من هذه الأمور التي يتبرع بها. التضحية أصبح عندي موقف معين من الطبيعي أن يتخلى، لكنه ما تخلى، هنا تقوم التضحية. تعلق قلبي كعزباء، كفتاة عزباء بأستاذ في الجامعة، وأحاول أن أذهب لكل المحطات التي تأتيني كتساؤلات عبر الإيميل أو غيره. هفى قلبي، هل ذلك حب حقيقي أم لا؟ أم أنه تعلق بالرمز؟ أحيانا بعض الناس يتعلق بالرمز ولا يدرك أن ذلك تعلقا بالرمز وليس حبا. ما الفرق بين التعلق بالرمز والحب؟ في المجتمعات المحرومة من الصعب التفريق بين التعلق بالرمز والحب، لأن في المجتمعات المحرومة التي حرمت من حنان الأب ومن احترام الأخ وغيره، إذا رأت رمزا اجتماعيا تعلقت به، لو تقدم للزواج منك تقول موافقة. لماذا؟ لأنها محرومة من العاطفة. لكن البنت غير المحرومة من العاطفة، لو رأت رمزا اجتماعيا وأعجبت به ثم قيل لها لو تقدم لك، ثم تأملت ونظرت وقالت نعم أو ربما لا، وتتأمل هكذا، فهذه مشبعة عاطفيا نظرت إليه بمعيار التقييم، ففرقت بين رمزيته كشخص تحترمه وبين حب فيه معاني الحب وصفاته. ولذلك قد تتشكل في فترة العزوبية الحب من طرف واحد. نعم يتشكل الحب من طرف واحد، كيف يكون؟ بنت يهفو قلبها لأستاذ جامعي، ربما أستاذ جامعي محروم عاطفيا من زوجته، أو أنه عاش حياته جدا واجتهادا وفاق ونظر إلى قلبه في فترة متأخرة، فرأى طالبة من طالباته ربما تملأ شيئا من نفسه، ولذلك هفى قلبه إليها. أن نفرق، هل هذه عاطفة قلبية أم ملء لفراغ داخلي أم تعبئة لاحتياج؟ يجب أن نفرق بين المواطن الثلاث، كلما فرقنا وصلنا إلى درجة أعلى من درجات السعادة.
1: ذاق الهوى
0: لكن نبض قلوبهم لم يعرف العشق الذي أتجرعوا، فاضت لهم كأس المحبة فارتووا، وبقيت دون حياضها أتقطع. شبعوا وصالا وارتوت أرواحهم، وأنا على جرحي أجوع وأشبع. غنيتهم دهرا على قيثارتي، وبقيت غير سكوتهم لا أسمع. ولهمس غيري يغدقون ثناءهم، وإذا هما سحري أبوا وتمنعوا. وقنعت منهم بابتسام عابر، وبغير موتي في الهوى لن يقنعوا.

أحببت رجلا وتزوجته، لكنه عزوبي الشخصية، مدمن للمتع الخارجية، وحينما أذكره المسؤوليات المنزلية وإذا به يتوتر ذلك الإنسان. المرأة العزوبية حقيقة أقل مشكلة من الرجل العزوبي، لأن مسؤولية الأسرة في أكثر أحوالها تقوم بها المرأة، وحنان الأطفال المرأة أكثر عطاء له، ولذلك حنانها لطفلها قد يغلب عزوبيتها، أو ربما تعطي إجازة لنفسها تستمتع بالعزوبية لتأخذ وقودا لكي تعطي الأطفال حنانهم. أما الرجل العزوبي فإنه يدمن على عزوبيته أكثر. أحببته، تعلقت فيه، لكنه عزوبي الشخصية. ما معنى عزوبي الشخصية؟ مشغول بمتعه وملهياته الخارجية، لا يقصر علي بشيء، يحترمني ويقدرني ذلك الإنسان. ماذا أفعل في التعامل معه؟ كيف أستطيع أن أستوعبه؟ كيف أستطيع أن أحتويه؟ كيف أستمتع بذلك الإنسان؟ خطوات يسيرة. الخطوة الأولى، يجب أن يكون وجوده في البيت أمر مرحبا فيه، ليس وجوده للنقد أو للتعليم أو ربما للتوجيه. هذه واحدة أساسية. إذن يشعر أنه إذا دخل أمر مرحب فيه، حتى أنافس ذلك الترحيب الخارجي. لما لا يتعدل؟ هو مخلوق هذا، كما يوجد الأسمر والأبيض وحنطي اللون، يوجد تلك السمات الشخصية، أعني بها عزوبية الشخصية. هذا ركن. الركن الثاني في مثل علاج مثل هذه المشكلة، ألا أعطيه مسؤوليات وإنما أعطيه متعة منزلية. هو زوج، هو رجل، لما لا يقوم بدوره؟ يا سيدتي، نحن نقوم بمرحلة تأهيلية لإنسان جريح بجرح العزوبية، بطبع العزوبية، بمرض العزوبية، نستطيع أن نقيمه ونقومه تدريجيا. إذا ما الذي نفعل معه؟ نعطيه المتعة المنزلية للواجبات، يلعب مع الأطفال، يستمتع معهم، يشاهد التلفاز. هذه خطوة. بعد ذلك ما الذي نختار من الواجبات؟ نختار من الواجبات ما تتحقق فيها الصفات التالية: التي لا أستطيعها كزوجة، التي ليس فيها مجهود كبير، التي مجهودها قصير، لأن سرعة الملل عنده كبيرة جدا. هذه واحدة. الصفة الأخرى لهذه الواجبات هي الواجبات خارج المنزل، ليست داخل المنزل، لأن خارج المنزل فيه نكهة العزوبية بعض الشيء تماما، ولذلك ربما يقوم ببعض الواجبات غير المنزلية، لكن بعضهم إذا قام بها ربما عطل الأسرة أكثر من لو قامت المرأة، وإذا كان لزاما على المرأة أن تقوم بها بدلا من ذلك الزوج. قام ببعض المسؤوليات لكن بدأ يتضايق، ماذا نفعل؟ نرجع خطوة إلى الوراء، نخفف درجة الواجبات، لأنه إن ثبتنا على تلك الواجبات أو أزودنا بعض الشيء فإنه يتوتر، ثم ينقطع عن كل الواجبات، مثله مثل تعليم الطفل على الصلاة أو على الصوم، تكون بطريقة تدريجية. نبدأ بهذه الطريقة، توتر تضايق نرجع، بدأنا يقبل على المنزل نتقدم، توتر نرجع، وهكذا حتى نصل إلى درجة معينة لا يستطيع تجاوزها. عند هذه الدرجة يجب علينا التوقف، أي تقدم سيحطم ذلك الحب، يحطم تلك العلاقة. جاءت فترة وسافرنا سوية، لا نجعل السفر مسؤولية وإنما متعة حتى يرتبط بنا أكثر، لأن شخصيته العزوبية تقوم على الاستمتاع لا تقوم على الواجبات. ولكي أستمتع كزوج يجب أن أتحمل كل الواجبات، سأتعب طيلة حياتي. هذا طريقك للمتعة يا سيدتي، إن قمت بالواجبات أنت ورتبت الأمور ستستمتعي أكثر. لماذا؟ لأن وقوده عدم الواجبات، فكلما قلت الواجبات هذا الوقود العالي فيعطيك متعة أكبر. زودت الواجبات عليه حتى تقللي عنك، فإن المتعة عنده أقل، فيعطيك نكدا وضغينة أيضا.

بعض المسؤوليات، يشك فيني أنا كامرأة روعة أعزب الشخصية، ويشك فيني بعض المسؤوليات الخارجية بين الرجال أعطيها إيه، أعزف أوتار الشك بدلا من أوتار العزوبية في مثل هذا. لنفرض زوج تلك الطريقة، يعني في بنيته هو حقيقة درجة من الغيرة علي، وهي قريبة من الشك. نوظف الغيرة إيجابيا في بعض المسؤوليات، أعزب يخاف على أولاده جدا، أعزب الشخصية متدين جدا، فنعطيه واجب إيصال الأولاد للمسجد ومرافقتهم والعودة، وهنا يقوم ببعض الواجبات من خلال جزئية التدين عنده. من الخطأ يا سيدتي أن تظلي وتصري على عزفي ونقد أوتار العزوبية، كان لزاما عليك أن تلجأ إلى الأوتار الأخرى فتعزفيها حتى تستمتع بعزوبيته التي تشتكين منها.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام ناس تعطينا احترام
0: آدمية FM لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.

0: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
1: 45 عام
2: والطعم يا سلام،
3: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

العدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إصلاح ذات البين. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الآية يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجوى. النجوى هو الكلام الكثير أو الكلام بين الناس بالسر أو غيره، فيتناجون يعني الناس إذا تكلموا مع بعض. فقال الله عز وجل: لا خير في كثير الكلام إلا بأشياء ثلاثة: إلا من أمر بصدقة، يعني واحد يقول لي: يا جماعة ترى فلان مسكين ونبي نجمع له، مثل ما يصير الآن بالحالات الواتساب، وهذا أمر طيب. مرات ندش على حالة من أي شخص، رجل أو امرأة، فيقولون فلان محتاج، عليه دين، أو ما قدر يدفع الأجار، ايش رأيكم نجمع له؟ فيجمعون له. بعضهم يقول لك السهم 10 دنانير أو 20 دينار أو 50 أو 100 أو غيره، هذا خير. هذا من ضمن الآية اللي قالها الله عز وجل في الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، سواء صدقة مالية أو معنوية، أو تصدق بوجهك يعني تبتسم أمام الناس. فهذه الصدقة تجلب لك الخير والدال على الخير كفاعلة. إن دليت الناس على خير حتى لو ما دفعت، بس أمرت الناس أن يدفعوا، يفرجوا عن هذا الرجل أو هذه المرأة اللي عليها دين أو محتاجة، فقير أو فقيرة. فخلال 2 3 ساعات يجمع المال فيذهب به إلى ذاك الرجل أو ذاك المرأة ليسد الدين عنه أو عنها، أو يدفع الأجار أو غيره. قال الله عز وجل: إلا من أمر بصدقة، هذه الصدقة، أو معروف. معروف يعني تقول: يا جماعة إيش رأيكم نسوي مثلا صندوق للجماعة أو مبرة خيرية، هذا معروف. ليش المبرة الخيرية؟ عشان الناس يجتمعون ويجمعون مبلغ من المال حتى يعينوا الفقراء، يعينوا الطلبة المحتاجين، يودون الناس للعمرة للحج بأموال هذه المبر. فقال الله عز وجل: إلا من أمر بصدقة أو معروف، هذا المعروف. فهذا المعروف يجلب لك الخير أنت، لأنك إن دليت الناس عليه. قال الله عز وجل: أو إصلاح بين الناس. هني مربط الفرس. فلان وفلان متزاعلين، تجي أنت بالنص تصلح بينهم، وهذا خير. وأكثر من هذا الخير إذا زوجين متخاصمين، فيأتي شخص من أهل الزوجة أو من أهل الزوج ويصلح بينهم، فهني إذا كان بينهم شقاق ووصلت إلى حد الطلاق أو تطلقوا، فيأتي رجل كما قال الله عز وجل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. رجل الأبو مثل أبو الزوجة أو أبو الزوج، تقريبا 50-60% بعض أهل الزوج أو الزوجة ما يريد الإصلاح،

بينهما، رجل الأب مثل أب الزوجة أو أب الزوج. تقريبا 50 إلى 60% بعض أهل الزوج أو الزوجة ما يريد الإصلاح.

0: التعليمات، لأنهم اختاروا أنهم يتعايشوا مع هذه الحياة، اختاروا كمان أنهم يتعايشوا مع عمرهم. في أشخاص ممكن يقولوا أن العمر هو رقم، وفي ناس يقولوا لا، العمر هو شعور. فمن واقع الحياة مستمعين الكرام، هل أنتم من فئة الأشخاص الذي بتشوف أن العمر مجرد رقم فقط، وأنه ما لهش أي دخل لا في مظهرك ولا له دخل في صحتك، وإنما هو الشعور؟ أنا من الأشخاص اللي بشوف أنه العمر هو فقط مجرد رقم، وحتى أنه بنشوف أشخاص كبيرين في العمر ولكن بتكون صحتهم كويسة، بينما نشوف شباب تلاقيهم عندهم مشاكل صحية كبيرة جدا، فما لهش ارتباط أو له دخل. الحياة أو حياتنا اللي احنا بنعيشها وأسلوب حياتنا هي التي يعني تقرر هل مثلا العمر هو مجرد رقم أو حتى أنه شعور. فدائما بنشوف، أو السؤال اللي قلته، بنشوف ساعات شخص عمره 60 عنده حيوية وعنده حب للحياة أكثر من شخص عمره 30. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وأخيرا أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد فضل.
1: والله أنا كل يوم أتصل اليوم بالخاص القابل محمد حبشي، حتى وين عدنان قابل قطة، وين عليا، وين فلان وين فلان، خال والظهر كمان قطع الاتصال، واتصلت منه وقطع كامل الاتصال.
0: تفضل عزيزي نسمعك. تسمعنا؟
1: طار ماشي. لا ما كان قطع الان الحمد لله بالقصر كي الخط بعد ما تقولي محمد تقول لي تصل ولا ما نشوف صوت صار تحاول.
0: اتفضل.
1: أنا بحاول إيه.
0: اتفضل.
1: تقولي صوتهم طار كلهم فتحوا البرنامج كذا يعني. الان محمد تقول لي حاول الله حاول الان جاء معك.
0: الحمد لله. تفضل عزيزي نسمعك.
1: ما عاد حميد لكم صراحة اشتغلت كثيرا.
0: نسمعك. تفضل.
1: والعمر اللي كلمي عنه. ألو.
0: أيوة معك نسمعك.
1: العمر اللي تكلمي عنه صراحة في الجملة الأخرى، الواحد لما يكبر ويتقاعد يكرمه ويشجعه ويعطوه ويتعرف الجيران ويعمل تكريمات وحاجات يجهوا عليه، لكن احنا في البلدان العربية وانت في بلداننا يعني ما أحد يبدأ يتقاعد خلاص حكومة بالإعدام، ولا يكبر تمشي في الشغل خلاص يقول لك شيخ تكبرت يا شيخ يا عجوز يا شيخ. المبارك المرأة، ولو أني في مثال يقول لا تسأل المرأة عن عمرها ولا الرجل عن راتبه، لكن احنا لو هي بالولاد كان واحد شغل طول الأيام والراحة، وكان في فراغ لأنه ما نشوفش إعلام مكتاب ولا الصحافة ولا أمور الملائم، لكن الآن مع كل شيء مشغول الإعلام من قبل يعني تخبي وتقول لك هنا وهنا، هذا تعب الأيام تجري جري، هذا تخاف الواحد صراحة. كان أول اليوم أجي من ريف الآن أسبوع إجازة، لا كانت في التوقيت معناه حتى لا عاد أشوفه طويل، لا أنا أشوف هنا اليوم ما هذا أسبوع
0: صحيح،
1: هذا يخوف صراحة
0: صحيح،
1: مع الزمن مع الأمور هذا مع الأمراض، لكن الواحد يبي يتكاعد بالله
0: أكيد،
1: ونبينا يقول لو جاءت القيامة وبيدك قرصة شكرا أغرصها
0: أكيد،
1: الواحد يحاول يغاض نفسه ويشغل نفسه في الإعلام في أمور يظل يموت. أنا قاعد صح قاعد وحدث لون استغرقت بعد 35 سنة سنتين كان يشين أبقى، لكن أنا طلع حال السيارة إعلام ظهرت، والآن بغاط مشي كنت كتب بصحة، الآن غاط في الإعلام المسموع والمرئي وبعض الحديث وبعض المنتديات، الواحد يغير يقتل فراغ
0: أكيد
1: ويتصل بالأشتغال إذا عليهم كلهم تصلون قلتم في برنامج رجع، والآن مطلوبي ليش ما تشارك الله شعرتكم بعدين خطب ما جد، لكن الحمد لله عدنان موجود وبدأ الجهود وعاد الخط.
0: الله يسعدك.
1: كيف حالك على كيفكم؟
0: الله يسعدك أستاذ محمد.
1: طيب تعينك كثير صراحة.
0: الله يسعدك. شكرا لك أستاذ محمد فضل، شكرا لمشاركتك وشكرا لاتصالك. وتطرق صديقنا الدائم لنا الأستاذ محمد فضل بأنه المشكلة التي يعاني منها الأشخاص أو وضعنا الراهن، الأوضاع كمان الاقتصادية، التفكير في كيف حنقضي حياتنا فيما بعد. طيب أنا لو كبرت مثلا، بالذات لما بيكونوا الأشخاص هم المعيلين لهذه الأسرة، تقدمهم بالعمر وخوفهم من مثلا أن صحتهم تدهور وأنهم ما يصبحوش يعني معيلين للأسرة كما كانوا من قبل، كذلك بيكون من أسباب الخوف من العمر. نستقبل اتصال. نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير.
2: وعليكم.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام.

0: كيف الحال؟
1: الحمد لله. أهلا وسهلا. تفضلي نسمعك. ألو.
0: ألو.
1: أيوة نسمعك.
0: تسمعوني؟
1: أيوة أيوة نسمعك. من معانا؟ حنين.
0: أيوة.
1: كيف حالك يا حنين؟
0: الحمد لله بخير.
1: حنين كم عمرك؟ ذكريني كم عمرك.
0: عمري 16.
1: حنين.
0: أيوة.
1: كل ما تكبري في العمر إيش الشعور اللي اللي اللي ممكن يعني تحسيه؟ كل ما تكبري سنة بإيش تحسي؟ إيش الشعور اللي تحسي؟ تفرحي ولا تزعلي إنه سنة مرت من حياتك؟ حنين؟
0: لا يعني
1: في حد مش مخلي حنين تتكلم. أيوة يا حنين نسمعك.
0: تسمعوني؟
1: أيوة نسمعك. تفضلي.
0: يعني
1: شكرا لك يا حنين. شكرا لك عزيزتي. شكرا لاتصالك. فإذا زي ما تحدثنا مستمعينا الكرام أنه في أشخاص يتعاملوا مع العمر فقط بأنه رقم، وبينما في المقابل أشخاص آخرين يتعاملوا مع العمر على أنه شعور، فبتلاقيهم يخافوا من أنه يعني يتقدم بهم العمر، وفي ناس تلاقيهم مرتبطين بمرحلة عمرية معينة. في المرحلة العمرية هذه هي كانت الأقرب لهم في هذه المرحلة العمرية، وتعتبر من أجمل المراحل العمرية. فحكاية إنه مثلا يبدأ يبتعد عنها أو ابتعاده عن الماضي أو تفكيره بالعودة إلى هذه المرحلة العمرية، كذلك مستمعينا الكرام بيعطيه شعور بالخوف إنه في أيام أو في سنة مضت من عمره حلوة، إنه في يعني مرحلة عمرية مش حيقدر يعيدها زي ما كانت، ولا حيقدر إنه يرجع لها. فخوفه من عدم الرجوع لهذه المراحل أو لهذه اللحظات الجميلة كذلك من الأسباب التي تجعل الكثير من الأشخاص يعني يخاف من التقدم بالعمر. إذن مستمعينا الكرام، يعني حتى تلاقي الكثير من الأشخاص فكرة الاحتفال بعيد الميلاد ما يفضلوهاش، ما يفضلوش إنهم يحتفلوا بعيد ميلادهم. ليش؟ لأنه الاحتفال بعيد الميلاد هذا بيذكره إنه مرت سنة. وفي أشخاص يعني أثبتت الدراسات إنه قبل شهر الميلاد بتلاقيه بيشعر بالاكتئاب أو بيحس بالحزن. فربطوا الكثير من الباحثين إنه الاكتئاب اللي بيصيب الكثير من الأشخاص قبل شهر الميلاد يكون له ارتباط كذلك بالخوف من التقدم بالعمر، بالخوف من إنه مرت سنة من حياة الإنسان هذا ما استطعش إنه يحقق فيها إنجازات في هذه الحياة، فيسموها إنه إيش؟ الاكتئاب ما قبل عيد الميلاد. كثير من الدراسات ربطت أو ربطت الخوف من التقدم بالعمر بسبب كذلك أو في من العوامل المؤثرة هي ضغط المجتمع. يعني في نظرة موجودة في مجتمعنا أو في مجتمعاتنا بشكل عام، النظرة هذه نقدر نقول إنها مختلفة عن بعض المجتمعات. في بعض المجتمعات الغربية وفي بعض الدول العالم تلاقي إنه يعني ما ينظرش للشخص الكبير بالعمر بنظرة مختلفة، أما عندنا بنشوف إنه في صورة نمطية نمطها المجتمع أو المجتمع عمل هذه الصورة، إنه الكبير بالعمر أو كلما كبرت بالعمر كلما فقدت الاستقلالية، كلما كبرت بالعمر كلما فقدت جمالك ومظهرك، كلما كبرت من العمر كلما فقدت صحتك. بينما زي ما قلنا في بعض المناطق أو في بعض البلدان لا يرتبط أبدا الكبر أو التقدم بالعمر، لا يرتبط بالصحة ولا يرتبط بالمظهر، لا تلاقي إنه إيش كلما زاد يعني تقدم بالعمر كلما ربطوه بالنضوج، ربطوا التقدم بالعمر بالجمال، ربطوا التقدم بالعمر باكتمال الشخصية. فنظرة المجتمع وضغط المجتمع كذلك تسهم بشكل كبير جدا مستمعينا الكرام في أنه تخلي الكثير من الأشخاص يخاف كلما تقدم في العمر أو كلما كبر سنة من عمره أو عدت سنة من عمره. إذن مستمعينا الكرام أكيد في نصائح كثيرة تقدم للكثير من الناس وكثير من الأشخاص وكثير من الشباب، خلونا نتكلم كذلك، الكثير من الشباب الذي أصبح يشوف إنه خلاص عد عمر 30 يعني ياه راحت عليه أشياء كثيرة. حتى الفتيات، نظرة المجتمع للمرأة بالذات اللي عدت عمر 30 مثلا وما تزوجت نظرة جدا جدا جدا ظالمة، إنه خلاص يعني أنت عمرك 30 إذن ما عندكش، قلت فرصك في الزواج، قلت فرصك في الإنجاب، ما بتقدريش تكوني عائلة، ما بتقدريش تعملي شيء، خلاص أنت منتهية منتهية. وبالفعل يعني بنشوف إنه كثير من الفتيات، يعني أنا لما بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي بلاقي كثير من الأسئلة التي تطرح من الفتيات، يا جماعة أنا عمري تعدى 30 للآن ما تزوجت، تعدى عمر 30 للآن ما عنديش أطفال، أنا خايفة وأنا أخاف العمر يجري وما أقدرش أعمل شيء، وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا. ليش كل هذه الأفكار وليش كل هذا القلق يصيب الكثير من الفتيات؟ بسبب ضغط المجتمع، بنلاقي أن المجتمع يضغطه بشكل كبير جدا بالذات، خلونا نتكلم عن الفتيات، حتى الشباب بيواجه ضغط من المجتمع، يا أخي عمرك للآن 30، عمرك 35، للآن ما كونت أسرة، للآن ما تزوجت، للآن ما عاد فيش عندك عيال، متى ومتى ومتى عمرك بيمر، عمرك بيجري، متى عاد بتفعل، متى بتسوي. حتى إنه للأسف في نظرة المجتمع إنه لا تزوجي وعمرك صغيرة وخلفي وعمرك صغيرة وربي علشان تقدري تربي أبنائك بعمر صغير، لأنه أنت لو تزوجتي بعمر كبير خلاص بتوصلي المرحلة ما عاد في بك طافة تربي، ولا عاد في بك طافة مثلا أنك تشيلي هم أسرة وهم زوج وهم. ليش ربط العمر بمثل هذه الأشياء، مع أنه ممكن نشوف أشخاص زي ما قلنا كبار في العمر ولكن عندهم طاقة، عندهم حيوية، عندهم حب للحياة أكثر من شاب عمره في العشرين. وفعلا يعني أصبحنا بنشوف أشخاص أعمارهم بالخمسين ولكن عندهم حب للحياة أكثر من شخص عمره 20 سنة، وحتى أكثر من شخص عمره 15 سنة، تلاقيه شايل هموم الدنيا على رأسه وبجد يعني بيبان عليهم، بيبان بشكل كبير كبير جدا. فإحنا كل ما ركزنا على إيجابيات الحياة، كلما تصالحنا مع أنفسنا أكثر، كلما وثقنا بأنفسنا أكثر، كلما عشنا الحياة يعني برضا، يعني بنكون راضيين. الموضوع فقط إنه كيف تتصالح مع حياتك. ابتعد عن التركيز عن السلبيات. كلما كبرت يعني كلما تقدمت سنة اربط تقدمك بالعمر مثلا بنضج، بأنه أصبحت أكثر استقلالية، أصبحت أكثر مسؤولية. لكن لما تربط تقدمك بالعمر بأنك خلاص بديت أنك مثلا تفقد صحتك، بديت أنك تفقد مظهرك، بديت تركز على الأشياء السلبية، صدقني أنك أنت بتعاني منها دائما دائما. بيقولوا لنا ممكن إحنا ما بنكونش يعني بتبينش علينا أعراض معينة، ولكن كثرة التفكير بموضوع معين بتخلي الكثير من الأعراض تبدأ تظهر علينا بشكل كبير جدا. يعني ممكن إحنا نقارن ما بين شخص سلبي يتعامل مع الحياة بسلبية، وما بين شخص إيجابي يتعامل مع المواضيع ومع الحياة بإيجابية. بنشوف إنه مظهر الشخص الإيجابي، حياة الشخص الإيجابي أفضل بكثير من الشخص السلبي، لأن الشخص السلبي بيظل يعني يفكر بشكل كبير جدا، حتى تلاقيه منعزل عن الناس، تلاقيه يعني منطوي، فهذا الشيء بيأثر بشكل كبير جدا على صحته النفسية، وكمان بينعكس بشكل سلبي على صحته الجسدية. يعني في آخر الدقائق لحلقتنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب، خلونا نتكلم عن إنه تقدمنا في العمر مستمعينا الكرام هو ما هوش معركة. يعني إحنا لا يجب أن نكون في حرب مع العمر، وإنما ممكن إن إحنا نجعل هذا الشيء تصالح مع العمر هذا. خلونا نركز على لحظاتنا، خلونا نفرح بلحظاتنا، نستغل كل دقيقة، نستغل كل ثانية، نستغل كل ساعة يعني بتمر من حياتنا أو عمرنا، ونركز على الأشياء الإيجابية. لا نضيعش يعني لحظاتنا السعيدة بالتفكير مثلا. احتفلوا بأعياد ميلادكم، ليش تدخلوا الكآبة إلى حياتكم؟ فإذا كلما تعاملنا مع العمر على أنه يعني كصديق معنا بدل ما أن إحنا نتعامل معه كعدو، أعتقد أنه حبنا للحياة بيكون أفضل. تقدمنا بالعمر بنركز على أشياء كثيرة أنت ما حققت في السنوات اللي مضت أشياء معينة، لا، اجعل من حياتك الجاية أو من عمرك الجاي فرصة لتحقيق ما لم تستطيع تحقيقه في السنوات الماضية. ولازم نطرح فكرة إن إحنا لا يمكن نظل زي ما إحنا، لا، زي ما كنا أطفال ورجعنا شباب وتغيرت ملامحنا وتغيرت مظهرنا وكثير من حياتنا، يعني كثير عدت من لحظات في حياتنا كان فيها سعادة وكان فيها حزن، كان فيها نجاح وكان فيها فشل. كمان انت حتنتقل من رحلة الشباب إلى رحلة ما بعد الشباب، ومن رحلة ما بعد الثلاثين إلى رحلة الأربعين، ومن رحلة ما بعد الأربعين إلى رحلة الخمسين. حياتنا هي كذا، لا نستطيع أن احنا نغير فيها أي شيء. مظهرنا يتغير وما بتظلش زي ما أنت، فطبيعي يعني حتى احنا واحنا شباب صحتنا تتدهور. فربطنا لانه لا، كلما كبرنا في العمر، كلما فقدنا صحتنا، كلما اصبحنا وحيدين، لا، احنا كمان نقدر نتعايش مع العمر هذا، نقدر ان احنا نصادق هذا الزمن، نتعامل مع الزمن هذا كصديق، نتصالح مع حياتنا، نركز على الإيجابية، نركز على الأشياء الجيدة، نفكر بإيجابية أكثر. أكيد كلما فكرتم بإيجابية أكثر كلما أصبحتم أكثر سعادة، ولكن إذا فكرتم في سلبية فأكيد حتكونوا تعيسين. فتفائلوا كلما كبرتم بالعمر، تفائلوا أنه في شيء جيد منتظركم. إذن مستمعينا الكرام، إحنا وصلنا

0: 88 فاصل 9 والسكر في عدن زائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصل 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 88
3: يا على الخلق التسعة
2: عقلية
3: الكارثية
2: عدمية اف ام

بكم مستمعين الكرام في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا نيفين عبدالله وبمساعدة المخرج عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير النقل يحضر لقاء موسعا لمناقشة المقترحات الكفيلة بتوفير الخدمات الأساسية لأبناء مدينة عدن. محافظة أبين تدشن دورة تدريبية متخصصة لتعزيز مهارة العاملين في مجال حماية الأطفال وإدارة الحالة. تدشين حملة توعوية للحد من مخاطر السلاح وتعزيز حماية المدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار في المكلا. حملة ميدانية في مدينة الشعب بعدن لإزالة التعديات والبناء العشوائي والحفاظ على أراضي الدولة والمخطط العمراني. قسم الفنون بآداب عدن يدشن الامتحانات التطبيقية بمعرض يترجم إبداعات الطلبة. مسام يتلف أكثر من 1300 لغم وذخيرة غير منفجرة في المكلا. إلى التفاصيل. حضر وزير النقل محسن حيدر العمري لقاء موسعا في عدن ضم أكاديميين وإعلاميين وشخصيات اجتماعية لمناقشة أوضاع المدينة والخدمات الأساسية، وأكد اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم من المملكة العربية السعودية بمعالجة مشكلات الكهرباء والمياه وتحسين أوضاع المواطنين. دشنت محافظة أبين دورة تدريبية متخصصة حول الإجراءات المعيارية الموحدة لحماية الأطفال وإدارة الحالة بمشاركة 30 متدرباً ومتدربة، وتهدف الدورة التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال إلى تطوير قدرات العاملين في مجال الحماية الاجتماعية. دشن المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابرين بالمكلا حملة توعوية تهدف إلى الحد من مخاطر حمل السلاح في الأوساط المدنية، وتأتي المبادرة ضمن برنامج تنفذه مؤسسة سلام وبناء من مركز المدنيين في ظل الصراع لتعزيز الأمن والاستقرار. نفذت الجهات المختصة في العاصمة عدن حملة ميدانية لإزالة التعديات والبناء العشوائي بمنطقة مدينة الشعب في مديرية البريقة، واستهدفت الحملة إزالة استحداثات غير قانونية على أراضي حكومية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مع التأكيد على استمرار الحملات لحماية أراضي الدولة. دشن قسم الفنون والتصميم بكلية الآداب جامعة عدن امتحاناته التطبيقية للعام الجامعي 2025-2026 بافتتاح معرض فني ضم خلاصة أعمال الفصل الدراسي الثاني لطلاب المستويات الأول والثاني والثالث. وأكد رئيس القسم الأستاذ المهندس الدكتور سامر عبد الباري أن المعرض يعكس مهارات الطلبة الإبداعية ويسهم في تشجيعهم على مواصلة التميز الفني. وأعربت إدارة القسم عن شكرها وتقديرها لطلابها عائلة الفنون والتصميم على ما قدموه من أعمال متميزة، ولأساتذة المساقات على جهودهم في صقل مواهب الطلبة وتوجيه إبداعاتهم. نفذ مشروع مسام لنزع الألغام عملية إتلاف 1354 لغماً وذخيرة غير منفجرة ومخلفات حرب بمدينة المكلا، وأكد المشروع أن العملية الثامنة هذا العام رفعت إجمالي المواد المتفجرة التي تم التخلص منها في حضرموت إلى أكثر من 15,000 قطعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الأثير 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي أنا نيفين عبدالله وبمساعدة المخرج عدنان الشيباني.

0: غرب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: FM.
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبت

0: أثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

أكبر الملاعب التي تحتضن بطولة كأس العالم ملعب دالاس ستاديوم وفي دالاس في يوم من الأيام رونالد كومان خاض إحدى مباريات منتخب هولندا في مونديال 94 المباراة التي خسرها المنتخب الهولندي أمام المنتخب البرازيلي بالهدف الشهير لفرانكو كرة من رمية تماس سيستانف اللعب في هذه اللحظات يا أحبة الكرام ما بين اليابان وهولندا صنفت أنها قمة الكرة بتعود هولندية تقدم في الطرف الأيسر بتعود بعد ذلك من مالين عنده كرة يحاول لكن الإبعاد ياتي الكرة تصل لمصلحة المنتخب الياباني إلى رمية جانبية مرة أخرى رمية تماس لليابان يابان اللي قلت بأنها تأثرت كثيرا بالمدرسة الهولندية وهولندا كانت هي نافذة اليابان في الغرب على مدار العقود الماضية كرة تصل في وسط الميدان تمريرة حاضرة من الجانب الأيسر تقدم بعد ذلك عن طريق مايدا يحاول فيها مايدا في نقلة إلى الخلف وصلت بعد ذلك اليابان عرضية ترسل على إبعاد هنا ياتي للمنتخب الهولندي لكن الكرة سرعان ما عادت للمنتخب الياباني كنا نتوقع بأن تكون المباراة أسرع وبأن تكون التنافسية أشرس ما بين المنتخبين على مستوى الدقائق الماضية لكن ربما هذا في القادم ربما في قادم الدقائق واللحظات ربما حينما تهتز أحد شباك المنتخبين بهدف أول في هذا اللقاء كرة عن طريق دوان يمرر كرة باتجاه سانو من سانو لمسة وصلت عن طريق كامادا إلى هيروكي إيتو في الطرف القدم كما زالت يابانية هنا في اليسار هيروكي إيتو عرضية يابانية الكرة تتحول من جديد وصلت بعد ذلك في المنتصف لمصلحة المنتخب الياباني الكرة من دوان يا عيني على اللمسة الله الله الله على كرة يابانية ولا أروع على لمسة ولا أجمل لكن التسديدة في النهاية كانت إلى خارج الملعب هذه أولى لمحات اليابانيين هذه أولى كرات اليابانيين الخطيرة لكن التسديدة هذه تسديدة بعيدة لكن ما قبل التسديدة ما قبل التسديدة ركلة مرمى

لمنتخب هولندا. فيربروخن يرسل كرة طويلة في وسط الملعب، كرة بتعود من جديد للمنتخب الياباني عن طريق اللاعب سانو، لكنها بتعود من فرانكي ديونغ. عندها كرة، هو الهدوء، هو الهدوء في عاصفة هولندا. فرانكي ديونغ لاعب ليتحكم بكل شيء، لاعب الذي من خلاله يمر كل شيء. كرة منقولة في الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب الهولندي، وما زالت عودة إلى الخلف باتجاه فيرجل فان دايك. جاكبو في محاولة، جاكبو في كرة، جاكبو عودة إلى الخلف مرة أخرى. جماهير هولندا تتمنى أن تشاهد جاكبو هولندا لا جاكبو ليفربول في هذا المونديال. كرة ولمسة ممتازة، انطلاقة تحت في اليسار، عرضية هولندية لكنها أيضا تبعد، بتعود الكرة مرة أخرى. المنتخب الهولندي يعاود الضغط، المنتخب الهولندي يحاول من جديد. الكرة من سامرفيل، لعب نادي ويسام سامرفيل، عندها كرة في وسط الملعب، الضغط من اللاعب الياباني سامرفيل، يلعب الكرة بعد ذلك في اليمين. شاهدوا الانضباط عند لاعب اليابان، شاهدوا العودة الجماعية من اللاعبين اليابانيين، بينما هنا الهولندي يريد أن يخترق، الهولندي يريد أن يجد منفذ، يريد أن يجد ثغرة، يريد أن يجد مكان للوصول وإحراز أول الأهداف. كرة تصل عالية، التغطية كانت موجودة، الكرة كانت مقروءة في اللقطة الماضية. تتحول الكرة لمنتخب هولندا، فرانكي ديونغ يمرر الكرة في الطرف الأيسر لمنتخب هولندا، الكرة ما زالت مستمرة، عرضية ترسل عالية خطيرة، دومفريز بالرأس، هنا تأتي لكن إلى خارج الملعب. كرة دومفريز ركلة مرمى لليابان في اللقطة الماضية. اليابان طبعا ثامن مشاركة تواليا، منتخب الياباني أفضل إنجاز الوصول إلى الدور ثمن النهائي 4 مرات، ولم يتمكن المنتخب الياباني من الوصول في يوم من الأيام وتجاوز الدور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم. نبقى بعيدا عن التاريخ وعن ما دونته الأيام وعن ما أرشفته اللحظات، لكن هنا في لحظة من أجل أن تكتب، وفي لحظة لمن يا ترى ستكتب على صعيد أولى مباريات هذه المجموعة السادسة. كرة عن طريق فرانكي ديونغ، أنت تمريرة بعد ذلك للخلف، هنا في اليمين التقدم في وسط الميدان، عودة عن طريق دومفريز. دومفريز كرة في اليسار باتجاه فيرجل فان دايك، يلعب كرة فان دايك في وسط الملعب مرة أخرى لمنتخب هولندا، تمرير في وسط الميدان مرة أخرى فرانكي ديونغ. هولندا تمرير في وسط الميدان مرة أخرى فرانكي ديونغ، ينقل كرة من الطرف من دومفريز، كرة بتعود من جديد لمصلحة المنتخب الهولندي. فيرجل فان دايك، منقولة كرة في اليسار للمنتخب الهولندي، فان دايك مرة أخرى إلى جاكبو، لكن الكرة بالطول تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. طبعا محاولة مالين اللي كانت في الدقيقة الثالثة هي التسديدة الوحيدة في المباراة حتى الآن، وهو أقل عدد من التسديدات في أول نصف ساعة في مباراة في بطولة كأس العالم في هذه النسخة. نعم، فقط تسديدة واحدة كانت في 31 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة منقولة هولندية، وصول بعد ذلك في اليسار، جاكبو عنده كرة يحاول، جاكبو العرضية ترسل بالرأس، هنا تشتت تبعد، تصل في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الهولندي. التمريرة من دومفريز، عنده كرة في اليمين، تمريرة من سامرفيل، يلعب له كرة إلى الخلف مرة أخرى، وصلت هذه الكرة بعد ذلك في الوسط من فان هيك. فيرجل فان دايك إلى جاكبو، التقدم من جاكبو، الوصول من جاكبو أمام دوان وأمام كذلك كوبو العائد المساندة الدفاعية للمنتخب الياباني. فرانكي ديونغ ينقل كرة إلى سامرفيل، تمرير في اليمين دومفريز، عنده كرة فرصة من مالين والعرضية إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. طبعا من النادر أن تشاهد هذا الارتباك مثل ما حدث في اللقطة الماضية عند لاعب المنتخب الياباني.

يشاهدون لاعبان بين قوسين تعزما على الكرة في اللقطة الماضية لكن كرة تتحول ركلة ركنية في اللقطة الماضية لجاني رايندرز فصلحة منتخب هولندا ومن يبدأ للطواحين من يبدأ في حين الهولندية هنا في الأراضي الأمريكية من ركلة ركنية عالية الله كادت أن تأتي وما زالت أرضية أخرى راسية من جديد لكن اعتلت العارضة وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى في اللقطة الأخيرة هذه الفرصة من جانب مالين هو أكثر من حاول في هذا اللقاء في محاولتين في فرصتين في تزيدة كانت في البداية وفي في المرتين كرة بتعود لمصلحة المنتخب الياباني لم نشاهد اليابان في الهجوم حتى الآن كرة تصل للمنتخب الياباني هذا الأمر تلمس وتفهم من تصريحات المدرب رونالد كومان دومفريس فانتا كورة بفان دايك في وسط الملعب مرة أخرى منتخب هولندا التدان تمرين بعد الأسفل لمنتخب هولندا بعد الأسفل كانت موجودة وخطى هولندي ممفيس ديباي بقميص هداف التاريخ لمنتخب هولندا لعب لي عنده ثلاثة أهداف في بطولة كأس منتخب هولندا لعب لي عنده ثلاثة أهداف في بطولة كأس العالم من تسع مباريات خاضها على صعيد فريق

أهداف في بطولة كأس العالم من تاب لاعب اللي عنده 3 أهداف في بطولة كأس العالم من 9 مباريات خاضها على صعيد الفريق حتى الآن. يعني هولندا بسيطرتها الكبيرة في هذا اللقاء، لكن المنتخب الياباني لم يظهر بالصور التي كانت متوقع على المنتخب الياباني بأن يظهر عليها في هذه البداية. يابان حتى الجماهير اليابانية تريد أن تشاهد تلك البداية في مونديال قطر بالنسبة للمنتخب الياباني. فوز على حساب ألمانيا، وحتى بعد بطولة كأس العالم على صعيد المباريات التحضيرية، حينما تنظر إلى مباريات المنتخب الياباني في إطار التحضيرات، فوز على إسلندا، فوز على حساب منتخب إنجلترا، نتحدث عن فوز على حساب منتخب اسكتلندا، فوز على بوليفيا، على غانا، على البرازيل، نتحدث عن تعادل أمام الباراغواي، فوز على منتخب طبعا كوريا. منتخب الياباني جملة من المباريات التي تألق فيها على صعيد ما بعد حتى بطولة كأس العالم، وبالتالي كانت تلك المباريات بمثابة إنذار لكل من سيواجه المنتخب الياباني في هذه النسخة. لكن حتى الآن المنتخب الهولندي هو الذي يسيطر، هو الذي يستحوذ، هو الذي شكل الخطورة، وهولندا بهذه العناصر وبهذه الأسماء. المدرب رونالد كومان تحدث أولا على أن هذه البطولة يا عيني ممتازة جميلة لمسة، لكن كرة بتعود لمصلحة منتخب هولندا. فيرجيل فان دايك، فانيك وصلت الكرة من الطرف الأيمن بعد ذلك عن طريق خرافنبرغ. فيرجيل فان دايك، فان هيك، كرة في وسط الملعب مرة أخرى، فان دايك عنده كرة عند حارس المرمى فيربروخن. 7 دقائق تتبقى على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول من هذا اللقاء، واحد من أقل الأشواط فرصا على صعيد المباريات التي شاهدناها في البطولة حتى الآن. كرة منقولة في وسط الملعب لمنتخب هولندا، تمرير من دومفريس يستفيد من رمية التماس للمنتخب الهولندي. الجماهير الهولندية في هولندا طبعا للمونديال تقاليد، وهولندا هي حبة الكرز في كعكة كل مونديال. نعم، حينما تغيب هولندا عن أي مونديال فالمونديال ناقص. الجماهير الهولندية بألوانها البرتقالية، كرة منقولة في وسط الملعب، تمريرة حاضرة عن طريق دومفريس في كرة لكنها تتحول

عن طريق دومفريس. دومفريس في كرة لكنها تتحول من فان هيك إلى فيرجل، من مدافع إلى مدافع. فان هيك مرة أخرى في وسط الميدان. منتخب هولندا في لمسة من الجهة اليمنى يبحث عن حل، يبحث عن منفذ، يبحث عن مدخل شباك مرمى الحارس سوزوكي في ظل هذه الحصانة.

قدم في اليسار لمنتخب اليابان، مرور بعد ذلك ومحاولة عرضية، عرضية ترسل لكن بعيد، بعيد الكرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. نعم هذا ما يعمل عليه المنتخب اليابان، هذا ما يعمل عليه المنتخب اليابان، يريد أن يجد الفرصة السانحة للانقضاض على المساحة التي تتركها هولندا في الوقت الذي تندفع فيه هولندا. بالنسبة لليابان أعتقد أنه بالنسبة للجماهير اليابانية مفاجئ.

لكن من هذه الفرص القليلة يريد المنتخب الياباني أن يستفيد، مثل ما حدث لمنتخب أستراليا في مباراة أمام منتخب تركيا. طبعا المنتخبات الآسيوية حتى الآن أبلت البلاء الحسن، شاهدنا فوز كوريا على تشيكيا، شاهدنا تعادل قطر أمام منتخب سويسرا، وشاهدنا فوز أستراليا على حساب منتخب تركيا. كرة تصل في وسط الميدان، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. خطأ لكوفو للمنتخب الياباني في دقيقة أخيرة. كرة تلعب في وسط الملعب لمصلحة اليابان، منقولة كرة طويلة بشكل جميل، ممتازة يابانية، تصويبة تاتيو. بدأت اليابان في وقت كنا نتساءل فيه أين هي فرص اليابان، وما بعد الصبر أراد اليابان أن يقول بأن المكافآت قادمة. ما بعد الانتظار، ما بعد الصبر، ما بعد التريث، ما بعد جس النبض، الياباني أراد أن يضرب ضربة، الياباني أراد أن يقول كلمة، الياباني أراد أن يزور شباك هولندا في لقطة، لكن كرة جربت القائم الأيسر. الياباني الآن وقبل نهاية هذا الشوط كان عندها محاولتين، وهذا الأمر ينذر بخطر بالنسبة للهولنديين. وما بين خطر اليابانيين، هولندا تريد أن تصنع خطرا. ثلاث دقائق أضاف حكم اللقاء، وقت محتسب بدلا من الضايع، وكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. شوط أول في طريقه لأن ينتهي، وأكثر ما نتمنى أن يكون شوط المباراة الثاني مختلف تماما، مختلف كليا عن هذا الشوط، لأن التوقعات كانت كبيرة. لا تحدث عن الصحافة اليابانية ولا الصحافة الهولندية التي توقعت مباراة فيها الأهداف، التي توقعت بأن تكون هذه المباراة واحدة من أكثر المباريات إثارة في بطولة كأس العالم، وإنما مختلف صحف العالم التركيز على هذه المباراة، مثلما كان التركيز على مباراة البرازيل أمام المغرب بالأمس. كرة تصل عن طريق فرانكي لمنتخب هولندا، تمريرة، هناك تدخل كان موجود، أسمع إلى الفتح يصفر خطأ لمنتخب هولندا. كرة نفذ سريعة للمنتخب الهولندي، وصلت بعد ذلك من جاكبو، جاكبو في كرة، جاكبو في تمرير يحاول فيها، مال المازال لفودار، عرض كرة راسية هولندية، التغطية كانت موجودة، الكرة تصل عن طريق فرانكي ديونغ قبل نهاية الشوط الأول. هولندا تريد الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، هولندا من أجل هدف أول. سامرفيل عنده كرة في وسط الملعب، التمريرة باتجاه فيرجل فان دايك إلى جاكبو، جاكبو عنده كرة يحاول فيها، جاكبو إلى الخلف في لمسة، تمريرة عن طريق فيرجل، فان دايك إلى فرانكي ديونغ من هذه المسافة، لمسة إلى فان هيك، فان هيك ينقل الكرة إلى دومفريس، الهولنديون يحاولون، الهولنديون في كرة دومفريس أو عن طريق هذا المتقدم الآن فان هيك في لمسة تتحول إلى خارج الملعب. ركلة ركنية لهولندا. آخر الكرات في شوط المباراة الأول، ما الذي تحمل في طياتها؟ ما الذي بالإمكان أن يحدث فيها في آخر كرات شوط المباراة الأول من هذا اللقاء؟ هولندا من أجل هدف أول قبل نهاية الشوط، هولندا من أجل ومضة أولى، ومن سيحلق لهولندا إن كان هناك تحليق؟ من سيحلق بهولندا إن كان هناك من سيحلق؟ تيجاني على تنفيذ الركلة الركنية، الصورة ستكون على فيرجل، الكرة ستطول، والصورة ستكون على الجنرال. كرة من ركلة ركنية تنفذ، راسية تاتي، ولكن سوزوكي ومالن مرة تلو. مالن هو من حاول في اللقطة الماضية. كرة بتعود لمصلحة المنتخب الياباني، خلاص صافرت إسماعيل الفتح، تأتي في هذه اللحظات ما بين اليابان وهولندا. شوط انتهى بتعادل من دون أهداف، ألقاكم في انطلاقة وبداية الشوط الثاني.

0: Sir.
1: شكرا للزميلين أحمد بركات وحسن عيدروس. إذن في هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء ينتهي بالتعادل السلبي دون أهداف بين كلا الفريقين بين كلا المنتخبين، حيث لا فرص محققة لأهداف والنتيجة بدأت واضحة بين اليابان وهولندا في هذا الشوط في ملعب زالس في أولى جولات الافتتاحية لحساب المجموعة السادسة التي تضم من جانب آخر السويد وتونس، واللذين سيلتقيان في هذا اليوم أيضا في أولى لقاءاتهم على مستوى هذه المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم 2026. المزيد مشاهدينا الأعزاء بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

لكن مع انتظار أن يختلف الأمر في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء ما بين هولندا واليابان. اليابان وهولندا هنا في ملعب تالاس ستاديوم. حكاية الشوط الثاني أي عنوان ستأخذ ما بين المنتخبين في مجموعة السادسة، فيها تونس وفيها أيضا منتخب السويد، بنفس العناصر بنفس الأسماء بنفس التشكيل للمنتخبين في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء كما كان في شوط المباراة الأول. هولندا في كرة أولى في انطلاقة سامرفيل عرضية هولندية، لكن التغطية كانت موجودة من الدفاع الياباني. هولندا تريد أن تسجل مبكرا، هولندا تريد أن تكون في الموعد مبكرا، هولندا تريد أن يتغير لتاريخها لعاداتها لتقاليدها لإرثها لكبريائها على صعيد المونديال، لكن في الأخير هنا كرة كانت مقطوعة تتحول مرة أخرى في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الهولندي. مجددا سامرفيل عند كرة في الطرف الأيمن، سامرفيل في لمسة تمريرة من الجانب الأيمن، لمسة أخرى مالين، لكن التغطية من المدافع الياباني، واليابان تبحث عن المرتدات والمرتدات لا تأتي لأن اليد الواحدة لا تصفر. نعم في ظل أيضا المنتخب الهولندي حينما يندفع تشاهد أيضا هناك حذر أيضا واحترام كبير وكما ذكرت.

0: ذكرت هذا الأمر، ذكرته في شوط المباراة الأول. مدرب رونالد كومان يعلم تماما الميزة عند اللاعبين اليابانيين لا سيما في التحولات السريعة، وبالتالي هولندا تريد أن تتغدى باليابان قبل أن تتعشى اليابان بهولندا. كرة منقولة في الطرف الأيمن، محاولة قائمة هولندية، ما زالت عرضية تأتي ولكنها إلى خارج الملعب، تتحول إلى رمية جانبية. رمية التماس للمنتخب الياباني. اليابان في الكرة الأخيرة، دوان يعود ليساند دفاعيا. كرة من رمية التماس تنفذ في هذه اللحظات، ملعوبة الكرة في اليمين للمنتخب الياباني. لدينا ويدا إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. ويدا بالمناسبة يلعب في الدوري الهولندي كما هو الحال لواتناب. هناك خمسة أسماء في منتخب اليابان تلعب في الدوري الهولندي، وفي القائمة الحالية للمنتخب الياباني ثمانية أسماء سبق لها وأن لعبت في الدوري الهولندي. كرة منقولة طويلة إلى أقصى الجانب الأيسر، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. رمية جانبية في هذه اللحظات، ستنفذ رمية التماس لمنتخب هولندا. هذا الياباني العاشق، منقولة كرة عالية في وسط الميدان لمصلحة هولندا، لكنها تشتت يابانية بتعود من دوفريس، ينقل الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية التماس للمنتخب الياباني. رمية جانبية يابانية، رمية التماس لليابان. 25 مباراة في كأس العالم لليابان، والمنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات من دون الوصول إلى الدور ربع النهائي في البطولة. كرة تصل عالية يابانية لكنها سهلة، عند حارس المرمى فيربروخن، حامي عرين المنتخب الهولندي وحامي عرين نادي برايتون الفريق الإنجليزي. كرة منقولة من فرانكي ديونغ إلى خرافنبرغ، لمسة هولندية في الوسط، ديونغ ينقل الكرة إلى فيرجل، فان دايك يمرر كرة إلى جاكبو، جاكبو في اليسار، جاكبو في الانطلاق، جاكبو في المحاولة، جاكبو في محاولة المرور لكن اعتراف كان موجود وخطأ لمصلحة المنتخب الهولندي. هل هي مباراة الهدف الواحد؟ لأن هولندا تقدمت في النتيجة، لن تندفع بهذا الاندفاع اللي أتى على فترات في شوط المباراة الأول وفي بداية هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. مالن هو أكثر من حاول في هذا اللقاء من خلال ثلاث كرات في الشوط الأول. تيجاني رايندرز على تنفيذ، تيجاني رايندرز لاعب السيتي على تنفيذ الركلة الثابتة. هولندا من أجل عاصفة في شباك اليابان، تيجاني والعرضية لكن أبعدت من المدافع، تتحول إلى فرانكي ديونغ، ينقل كرة باتجاه دونفريس أو هذا خرافنبرغ، خرافنبرغ والعرضية فرصية. الله جينيرانو هولندا، جينيرانو هولندا هو من يقود أفراحها. نعم فيرجيل فان دايك هو من يتكفل بأدوار المهاجمين وهو من يسعد هولندا في هذه اللحظات. فان دايك فان دايك فان دايك بالكرة الرأسية، بالكرة التي استقرت في شباك اليابانيين، عاصفة هولندا هبات، عاصفة هولندا هبات بالكرة الرأسية هنا في بداية في لقطة أولى في كرة عن طريق فرانكي من ديونغ وصلت إلى دونفريس أو إلى خرافنبرغ، من خرافنبرغ خطت العرضية فيرجيل فان دايك بالكرة الرأسية. هكذا هي أهدافة، هكذا هي لحظات. نعم جنرالو هولندا هو من يتكفل بإسعاد كل هولندا. هناك في لاهاي نصبوا الألوان ورفعوا الألوان ورفعوا القمصان. فيرجيل فان دايك قال بأنه سيكون أكثر تفاؤلا في هذه النسخة، وها هو من يبدأ للهولنديين، وها هو من يسجل الهولنديين، وها هو من يقود لهولندا ومن يسجل هدف السبق لمنتخب هولندا. فيرجيل فان دايك القائد الذي يقوم ب
1: في أدوار كل اللاعبين، إن كان في الدفاع وإن كان في الهجوم. فيرجيل فان دايك صخرة هولندا وقائد أفراحة. هدف أول لمصلحة المنتخب الهولندي على حساب اليابان. الآن هل سيتغير الأمر؟ الآن هل سيتبدل الواقع بالنسبة لهذا اللقاء؟ خرافنبرغ في الكرة العرضية، كرة الريدز وهنا تخدم اللون البرتقالي، كرة الريدز ما بين خرافنبرغ وما بين فيرجيل فان دايك في كرة هدف أول. تسلل ما كان موجود، هولندا هي من تسعد، وهولندا أنا ذكرت بأنها تريد أن تتغدى باليابان قبل أن يتعشى بها الساموراي. كرة عن طريق فيربروخن، فيرجيل فان دايك، وهدف مثالي جدا للمنتخب الهولندي. كرة منقولة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب، لدينا تمريرة، هولندا سيحفزها هذا الهدف، اليابان يستفزها هذا الهدف. والآن اليابان عليها أن تغير من طريقة ما شاهدناه في بداية هذا اللقاء في الشوط الأول وكذلك في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. أول أهداف في فيرجيل فان دايك في بطولة كأس العالم أمام المنتخب الياباني. كرة منقولة في الوسط عن طريق فيرجيل فان دايك، تلعب الكرة في وسط الميدان، لمسة من فان دايك، تمريرة بينية، الكرة السهلة عند حارس المرمى زايون سوزوكي. هولندا فيرجيل فان دايك على الصعيد أهداف الدولية رفقة منتخب هولندا 13 هدف في 93 مباراة. كرة منقولة لمصلحة المنتخب الهولندي، جاكبو في كرة ما زال تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. هذا الهدف الآن المشجع الهولندي يريد أن يشاهد هولندا في أفضل حالاتها. هولندا بذلك الأداء حينما كان هذا المنتخب من أمتع المنتخبات على صعيد تاريخ بطولات كأس العالم. بالمناسبة هذا الهدف رقم 97 لمنتخب هولندا في تاريخ المونديال. هولندا على بعد 3 أهداف من الدخول في نادي 100 بالنسبة لمن سجل 100 هدف أو أكثر في المونديال. كرة منقولة من الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب الهولندي. فيرجيل فان دايك منقول كرة عن طريق فرانكي ديونغ، يمرر كرة في وسط الميدان، تمرير بعد ذلك عن طريق فان دايك، بحث عن زميل، الكرة ما زالت قائمة، تصل الكرة في وسط الملعب مرة أخرى. حارس المرمى فيربروخن، فان دايك، 10 دقائق مضت من زمن الشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء في هذه القمة. طبعا في مونديال 98 لا يمكن أن تقول قمة لأن الفوارق كانت كبيرة، لكن الآن لا، الأمر اختلف لا سيما عند اليابانيين. كرة منقولة في الطرف الأيمن، فرصة قائمة من أجل الثاني، هولندا تسعى من أجل الثاني. هولندا في فرصة أخرى خطيرة في اللقطة الماضية، خطيرة كانت الكرة الأخيرة لمصلحة المنتخب الهولندي. هولندا اليابان لا تسقط بسهولة، هولندا لا تشبه الآخرين، هولندا لا تسقط بسهولة، هولندا لا تشبه الآخرين، هكذا قال فيرجيل فان دايك في الكرة الرأسية باللمسة هنا في الزاوية البعيدة على يسار الحارس سوزوكي ليسجل لهولندا الهدف الأول. وين اليابان؟ وين أداء اليابان؟ اليابان تريد أن تظهر مثلما كانت أمام ألمانيا، مثلما كانت أمام إسبانيا، لكن بدأ وأن ذاك المنتخب مختلف تماما عما نشاهده حتى الآن من جانب المنتخب الياباني. وأمام إنجلترا وأمام البرازيل منتخب اليابان الآن في نقلة في انطلاقة لا تأتي يابانية محاولة ما زالت في الرواق الأيسر فرصة لكامورا عرضية خطيرة اليابان لكن التغطية من كرافنبرغ اليابان تريد أن تكشر عن الأنياب والساموراي يريد أن يظهر بتلك الشخصية وشخصية اليابانيين في كرة اليابان في محاولة اليابان في فرصة ما زالت ناكامورا عند كرة ما زال ناكامورا التعب نعم إنها شخصية محارب الساموراي يصبرون يصبرون ولكن حينما يحين الوقت يضربون وبقوة يعودون من لا شيء إنها شخصية الساموراي إنها شخصية اليابانيين نعم هدف العودة لليابان في هذه اللحظات ناكامورا هو من سجل ناكامورا هو من أعادهم ناكامورا هو من عادل لهم ناكامورا هو من سجل لهم في هذه اللحظات لقد حانت لحظة محارب الساموراي شهيد الكرة بانطلاقة من الطرف الأيسر بالسلام بعد ذلك من ناكامورا هنا السلام هنا قرر هنا اختار لكن هنا هنا هنا هنا هل كان دوان أو كان مايدا متداخل في اللعبة الماضية في الكرة الأخيرة أعتقد بأن هناك لاعب هولندي يغطي أيضا هناك لاعب هولندي يغطي لكن ننتظر نتابع إن كان الهدف سيؤكد أم إن كان مايدا عاقب طبعا رؤية حارس المرمى وهو متسلل في اللقطة الماضية لا القرار هدف القرار نعم هدف لأن هناك لاعب كان يغطي في الأساس لاعب كان يغطي وبالتالي اليابان هنا تعود والمباراة تختلف في شوط المباراة الثاني القمة تعود لتقول أنا قمة القمة تريد أن تقول بأنها كانت على قدر هذه التكهنات أنها على قدر هذه التوقعات ما بين اليابان وهولندا شوط ثاني يختلف عن شوط المباراة الأول رمية تماس لمصلحة المنتخب الهولندي في هذه اللحظات دومفريس على تنفيذ الرمية الجانبية للمنتخب الهولندي كرة تصل عالية محاولة للمنتخب الهولندي ما زالت هولندا من أجل العودة للتقدم من جديد اليابان في عملية إبعاد كرة تشتيت كرة تتحول إلى خارج الملعب وتصبح إلى رمية جانبية للمنتخب الهولندي رمية تماس لمنتخب هولندا في هذه اللحظات ستنفذ عن طريق دومفريس ستنفذ رمية التماس للمنتخب الهولندي كرة صدمت طبعا في الكاميرا المعلقة بينما هنا رمية جانبية فيرجيل فان دايك في صورة دومفريس على التنفيذ رمية التماس ترسل هذه الكرة أو ترسل هذه الكرة الكرة تتحول مرة أخرى في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الياباني شاهدوا سرعة الانتشار من جانب اليابانيين بينما هنا فيرجيل فان دايك في كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية كل ركنية بحساباتها كل رمية جانبية لها مآلاتها كل لقطة في هذا اللقاء لا سيما مع هذا الحذر من جانب المنتخبين له ما بعد في هذه المباراة المشجع الهولندي ينهض بعد ملل الشوط الأول الآن حان وقت الإثارة الآن قد يحين وقت الجنون في هذا اللقاء من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب الهولندي عرضية لن ترسل بالراسات لهولندا بعد ذلك مقطوعة اليابان مرتدة قتات اليابان مرتدة قتات اليابان اليابان في المرتدات يقتل منافسيه اليابان في المرتدات نعم يقتل منافسيه لكن هنا خطأ كان موجود والسمرمان يتحصل على البطاقة الصفراء سمرمان وبطاقة صفراء على لاعب المنتخب الهولندي هذه أول بطاقة صفراء في هذا اللقاء من نصيب السمرمان خطأ كان موجود الياباني يظهر الياباني بان الياباني بان في هذه اللحظات بعد هدف ناكامورا. كرة من ركلة ثابتة، المباراة كانت تحتاج إلى هدف، هذا الهدف كان كلمة السر، هدف فيرجيل فان دايك لأن تعود القمة، لأن تكون قمة فعليا ما بين المنتخبين. من ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب الياباني، كرة ستنفذ عن طريق كوبو، كوبو على تنفيذ، كوبو يرسل كرة ساقطة رأسية يابانية، ناكامورا من جديد فعلها في الأولى، يريد أن يفعلها في المرة الثانية. ناكامورا عودة إلى الخلف بعد ذلك في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الياباني، النقلة إلى أقصى اليسار، الاستلام من ناكامورا، ناكامورا في تمريرة ولا أروع، روعة روعة روعة روعة الكرة اليابانية، لكن في الأخير تغطية دفاعية هولندية والصافرة وخطأ لسامرفيل، خطأ لسامرفيل في اللقطة الماضية. منتخب هولندا حتى الآن من دون تبديلات للمدرب رونالد كومان، وكذلك الأمر بالنسبة لهاجيمي مورياس. هذا الهدف طبعا مايدا، لكن أعتقد بأن مايدا في الأساس لم يكن متسللا لأن هناك لاعب كان موجود، لكن هنا إشارة في احتساب الهدف لمن مايدا ما كان متسلل. هناك لاعب هولندي كان في التغطية وهو فان ديفين، كرة تصل طويلة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الياباني بالرأس، الرمية التماس لهولندا، هولندا التي لم تخسر منذ مونديال 2010، هولندا التي تريد أن تعادل رقم البرازيل في عدم الخسارة على صعيد مباريات بطولة كأس العالم 13 مباراة متتالية. كرة منقولة عن طريق فيرجيل فان دايك، فان دايك في وسط الملعب، تمريرة هنا في الجهة اليمنى من فان هيك، لمسة باتجاه خرافنبرغ، مرور يا ولد يا خرافنبرغ، خرافنبرغ مازال، خرافنبرغ في التمرير لهولندا للطواحين سامرفيل، الله حان لتلك الشخصية أن تستيقظ يا هولندا. سامرفيل سامرفيل سامرفيل سامرفيل يسجل هدف السبق لمصلحة المنتخب الهولندي من جديد، هولندا تتقدم، سامرفيل بكرة اليسرى في الزاوية البعيدة سكنت في المكان البعيد في شباك اليابانيين. نحن هولندا لنا تاريخنا، نحن هولندا لنا إرثنا، نحن هولندا لنا كبرياءنا، نحن هولندا لنا في هذه البطولة صولاتنا وجولاتنا. هكذا كانت اللقطة والتصويبة بجانب سامرفيل بالقدم اليسرى ولا أروع، بالقدم اليسرى في شباك الحارس سوزوكي. رونالد كومان بذكريات تسديداته القوية هنا يسعد بالكرة المركزة لسامرفيل، هولندا تسجل، هولندا تتقدم. شوط ثاني لا علاقة له بتاتا بشوط المباراة الأول، في الشوط الأول لم تلعب هولندا أمام اليابان، في الشوط الأول ظل هولندا كان أمام ظل اليابان، في هذا الشوط الثاني عادت هولندا وعادت اليابان ليتنافسا في مباراة شوطها الثاني أكثر وإثارة. هولندا هدفان، اليابان هدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن. فيربروخن يلعب كرة عن طريق فيرجيل فان دايك، وصلت من جانب فرانكي ديونغ، يمرر كرة في وسط الملعب من جديد للمنتخب الهولندي. فانيك إلى حارس المرمى، عودة إلى فيرجيل، عودة إلى فان دايك، كرة منقولة في وسط الملعب، وصلت هذه الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الهولندي من جديد، التمرير في وسط الميدان، الكرة بتعود يابانية لكنها أصبحت هولندية، هولندية من أجل الخلاص، من أجل الخلاص، من أجل الإنهاء. غاكبو غاكبو غاكبو غاكبو، أوهو يا غاكبو، خطيرة كانت من الهولندي لكن تسلل كان موجود، تسلل كان موجود في اللقطة الماضية، ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب اليابان. هذه اللقطة اللي كان فيها تسلل على غاكبو، طبعا ينتب غاكبو بهذا الشكل وبناء على ما قال بنفسه اسمي غاكبو. هنا تبديل في تشكيلة منتخب اليابان، مايدا يغادر أرضية الملعب في هذه اللحظات. جونيا إيتو هو من دخل بديلا في هذه الأثناء. جونيا إيتو يدخل بديلا في هذه اللحظات في تشكيلة المنتخب الياباني في هذا التبديل اللي يحدث. كرة منقولة لمصلحة المنتخب الياباني. اليابان من أجل العودة تصيب. الله الله الله الله ياهي كرة أو ياهي تسديدة أو ياهو كوبو أراد أن يسجل هدفا بوشكاشيا بين قوسين في اللقطة الماضية. أراد أن يكون هدف المونديال ياباني. تسديدة قوية يسارية لكنها كانت بعيدة كانت الكرة في اللقطة الأخيرة. Now pulling the whistle.

0: سيبو تحت الشمس واشرب كرك عادي. مباراة
1: يبا عادي بمدد يومين
2: بمدد اسبوع.
3: SouthMed, a new concept of coastal living within an outstanding destination unlike any other. For the first time, own your unit with payment plans up to 15 years and down payments starting from only 1.5%. SouthMed, Egypt. It's different.
4: وعشرون دقيقة تتبقى على نهاية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. أحب الكرام فان دايك في قصة هدف أول، ناكامورا في قصة عودة الساموراي، بعد ذلك سامرفيل يقول نحن هولندا، نحن التاريخ، نحن الكبرياء يا اليابان. هدفان لهدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن. هولندا من أجل أن تذهب بعيدا، هكذا قال رونالد كومان، هولندا من أجل أن تذهب بعيدا، من أجل أن تحطم الأرقام. هولندا حتى الآن تعدل الرقم قياسي، عمره تقريبا 60 عام. في الفترة ما بين 58 أو 66 البرازيل 13 مباراة على التوالي من دون خسارة. هولندا من عام 2010 حتى الآن مع عدم مشاركاتها ومشاركة هولندا في بعض النسخ، هولندا 13 مباراة من دون خسارة. ديباي، وعلى ذكر الأرقام، ديباي في هذه اللحظات أصبح رابع أكثر لاعب هولندي مشاركة في تاريخ منتخب هولندا. كان متعادلا مع فاندرفارت. ديباي سيلعب مباراة رقم 110 رفقة المنتخب الهولندي. التبديلات الهولندية في هذه اللحظات، ما لن يغادر أرضية الملعب. ميندس ديباي هو من دخل بديل اللاعب كورنثيانز. سامرفيل صاحب هدف غالي لمنتخب هولندا هو الآخر الميدان. ولدينا كذلك في هذه اللحظات لاعبين مع بطبيعة الحال ديباي، كوب مينيرس وكذلك تيمبر، لكن تيمبر الأصغر لأن تيمبر لاعب الجانرز لا يتواجد في بطولة كأس العالم لسبب الإصابة. هذا كوينتو تيمبر لاعب نادي مارسيليا شقيق تيمبر الأكبر. كرة من رمية جانبية لمصلحة المنتخب الياباني، وصلت هذه الكرة في وسط الميدان، منقول الكرة بعد ذلك إلى الخلف، كرة يابانية لليابان، التقدم في وسط الملعب للمنتخب الياباني. اليابان من أجل العودة، اليابان من أجل التعديل، هولندا من أجل الخلاص، هولندا من أجل الحسم، هولندا من أجل الإنهاء، هولندا من أجل التأكيد، التأكيد في كرة من أجل أكيد، لكن في الأخير الكرة مقطوعة من جانب الياباني. الياباني في كرة من الطرف الأيمن لمنتخب اليابان، عودة إلى الخلف. صفرة حكم اللقاء الذي حدث، حكم هناك إصابة لكوبو، كوبو واقع على أرضية الميدان. دومفرنس، التدخل على كوبو في اللقطة الماضية، وبالتالي ركلة ثابتة لمصلحة منتخب هولندا. طبعا هدف هولندا من صناعة خرافنبرغ. خرافنبرغ هو ثاني لاعب هولندي فقط في التاريخ منذ عام 66

يصنع هدفين في أول ظهور له في بطولة كأس العالم. اللاعب الآخر كان تالي بليند. نعم هذه بعض الأرقام كأس العالم وأرقامه. كرة منقولة طويلة لمصلحة المنتخب الياباني. بتعود الكرة بعد ذلك في وسط الملعب عن طريق خرافنبرغ. صناعتان لهذا الهولندي. صنع الهدف الأول لفيرجيل فان دايك وصنع الهدف الثاني لسامرفيل. تقدم في اليسار عن طريق جاكبو. جاكبو في الاستلام. جاكبو في المحاولة من أجل الثالث. الثالث كان قريب لكن حارس المرمى يتصدى. هولندا في الشوط الثاني غير. هولندا في شوط المباراة الثاني مختلفة. هولندا في شوط المباراة الثاني نجاعة هجومية أكبرت في لقطة من جانب كاكبو لكن حارس المرمى تصدى. كرة من ركلة ركنية عن طريق ديباي. ديباي كوبو خسارة كبيرة لو كانت الإصابة كبيرة. ديباي على التنفيذ من ركلة ركنية. كرة عالية رأسية هولندية لكن سوزوكي تمكن من الكرة المرمى. وتقول على كوبو خسارة يعني ميتوما وكوبو للياباني غير محظوظ إن حدث هذا لهم. وتارو إندو أيضا القائد اللي حينما تعرض لإصابة أعلن كذلك اعتزاله الدولي مع المنتخب الياباني. ومينامينو أيضا لا يتواجد رفقة المنتخب الياباني. كرة منقولة في وسط الميدان يابانية. لمسة من الطرف الأيسر للمنتخب الياباني. الكرة ما زالت عودة إلى الخلف بعد ذلك من جانب فاندي أو من جانب الياباني داشي كامادا. كامادا تمريرة في اليمين منقولة كرة بعد ذلك من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الياباني. وتنابي يلعب كرة باتجاه إدوان التمهيد في لقطة المين. كرة ممتازة ولا أروع روعة هذه الكرة اليابانية لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. رائع المنتخب الياباني في الاختراق من الأطراف إن كان إدوان وإن كان وتنابي هذه المرة اللي تقدم أو داشي كمادا لكن الكرة الأخيرة تتحول إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية يابانية. جونيا إيتو تبديلان في تشكيلة اليابان في هذه اللحظات. وما بين هولندي وياباني الأحلام هنا تتنافس وتتسابق على صعيد هذا الملعب في ملعب دالاس ستاديوم. كرة من ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الياباني. وتنابي كوبو دوان غادروا أرضية الملعب. تومياسو وأوغاوا وكذلك اللاعب الثالث من لم يشاهد اللاعب الثالث. اللاعب الثالث هو سوغاوارا. نعم سوغاوارا هو من دخل. هذه هي الأسماء الثلاثة التي دخلت في تشكيلة المنتخب الياباني. ركلة ركنية لمصلحة الساموراي. ركلة ركنية لمنتخب اليابان. الكمبيوتر الياباني من أجل تعطيل الطواحين. عرضية ترسل. الكرة ما زالت. التصويبة هنا تأتي لكن وين بعيدة. بعيد الكرة الماضية. فيرد لوخن. فرانكي ديوم. ملعوبة كرة في وسط الملعب. خرافنبرغ ممتازة تمريرة إلى ديباي. ديباي في تمريرة في الطرف الأيسر. جاكبو في الاستلام. جاكبو في التحضير. جاكبو في محاولة المرور. تمريرة المين. كرة ما زالت هولندية خطيرة. تصويب ولكنها سهلة. ضعيفة كانت عند حارس المرمى في اللقطة الماضية. سوزوكي تمكن من الكرة الأخيرة. عالي الكرة من سوزوكي. كرة يابانية. فان هيك. فيرجيل فان دايك. رادارات هولندا أمام طلعات اليابانيين. كرة منقولة اليابان. طلعة أخرى يابانية من الطرف الأيسر. كرة بتعود مرة أخرى في وسط الميدان. وصلت هذه الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الياباني. إيتو في اليسار للمنتخب الياباني. لمسة عن طريق كوتشي. ممتازة هذه الكرة من جديد. محاولة يابانية من الطرف الأيمن مرة أخرى. الكرة ما زالت مستمرة. عودة إلى الخلف لمصلحة اليابان. تقدمون من الجانب الأيمن. عرضية ترسل عالية من البديل اللاعب جونيا إيتو. تتحول الكرة في الطرف الأيسر إلى

الهجوم العبر من التماس، رمية جانبية لمصلحة المنتخب الياباني، تنفذ رمية التماس، ملعوبة كرة في وسط الميدان مرة أخرى من جانب التاني غوتشي، غوتشي وتمريرة جونيا، إيتو يا إيتو، إيتو في لمسة، تمريرة في الطرف الأيمن، النقلة بعد ذلك من جانب تومياسو، تومياسو من ثم العرضية، كرة يابانية أرادها مقصية، ما زالت لمصلحة اليابان، ناكامورا في كرة من الرواق الأيسر، ناكامورا يحاول فيها من اليسار، عرضية لليابان، خطيرة لكنها أيضا مرت، بتعود عن طريق فان ديفن، رمية جانبية للمنتخب الياباني. رمية تماس لليابان، هذا هو جنون كأس العالم، هذه روعة كأس العالم. هنا لدينا رمية جانبية تنفذ لمصلحة المنتخب الياباني، بتعود الكرة من جديد، مونديال بأيامه ولياليه التي تتواصل أبدية ويستعير التاريخ من الزمن لحظاته الأجمل، فأي لحظة قادمة ولأي منتخب ستكون؟ هل ستكون لليابان أم أنها ستكون لهولندا؟ هل ستكون يابانية في كرة عودة أم ستكون لهولندا في كرة تأمين؟ الكرة تصل لمصلحة المنتخب الياباني، رمية تماس إلى خارج الملعب للمنتخب الياباني، تنفذ سريعة، وصلت هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب الياباني مجددا. جونيا، إيتو، إيتو، إيتو، الله على كرة لكنها سهلة عند الحارس فيربوخن، خطيرة كانت الكرة اليابانية، يعني ياباني بهدوء يصل، يعني هناك نوعية اللاعبين في مسألة معرفة كيف التصرف حتى في المساحات الضيقة من جانب المنتخب ولاعب المنتخب الياباني. كرة منقولة، جونيا إيتو لدخل يريد أن يكون دخولا من أجل إضافة للمنتخب الياباني، كرة بتعود من جديد، وصلت عن طريق كامادا، كامادا في وسط الميدان، عودة إلى الخلف من تانيغوتشي، تانيغوتشي من هذا المكان، اللمسة هنا في اليمين للمنتخب الياباني مستمرة، للمنتخب الياباني قائمة، للمنتخب الياباني في كرة مستمرة، بعد ذلك تصل داخل منطقة الجزاء. سوغوارا، سوغوارا لاعب يوكيناري، سوغوارا هو اللي سدد في هذه اللقطة، البديل وهما البديلان جونيا إيتو وكذلك سوغوارا، الآن تبديل الفناكي، يبدو أنه هو ما سيدخل بديلا في قادم الدقائق. هذا هاجيمي مورياس مدرب المنتخب الياباني، شاهدناه وقت ما عزف النشيد الوطني الياباني، كانت المشاعر لهذا المدرب في الصورة، بينما هنا رونالد كومان، كومان طبعا كومان هو ثاني مدرب هولندي، أي ثاني هولندي يقود هولندا كلاعب وكمدرب بعد الأسطورة ماركو فان باسن في بطولة كأس العالم، نعم هو ثاني هولندي يقود هولندا كمدرب وكلاعب في كأس العالم. أكثر المستقبل يتذكر من فاز ومن لم يفز، المستقبل يتذكر من تألق ومن لم يتألق، المستقبل يتذكر ليالي خالدة ولحظات مجنونة يريد أن يصنعها المنتخب الياباني الآن في كرة لكن مقطوعة لهولندا، هولندا في انطلاقة، هولندا في محاولة، الكرة بتعود مرة أخرى، هولندا من أجل الهدف رقم 99 لها في كأس العالم. كرة بتعود في الوسط، 9 دقائق متبقية لمصلحة المنتخب الياباني، ملعوبة كرة من جانب سوغوارا، سوغوارا عندها كرة في وسط الميدان عكس الوجه إلى أقصى الجهة اليمنى لمنتخب هولندا، نفناكي يضغط الياباني، جونيا، جونيا إيتو، جونيا إيتو يستفيد من رمية التماس، الرمية الجانبية بألوان اليابان الزرقاء، وهذه اليابانية ما زالت تتأمل، وهذه اليابانية ما زالت تصبر.

صبر ياباني، هناك صار مؤجل وراء صبر اليابانيين، يقال بأن هناك صار مؤجل، هنا بطاقة صفراء على لاعب المنتخب الهولندي. تدخل كان موجود من ممفيس ديباي، ممفيس ديباي في مباراة العاشرة بعد المئة، هدف في التاريخ لمنتخب هولندا. ديباي هنا ينذر بالبطاقة الصفراء، تدخل كان على اللاعب الياباني في اللقطة الأخيرة، وبالتالي ركلة ثابتة للمنتخب الياباني في هذه اللحظات. تبديل قادم أيضا في تشكيلة اليابان، تبديل في هذه اللحظات، كينتو شيوغاي هو من يدخل بديلا في هذه اللحظات، يغادر ويت أرضية الملعب، كرة يابانية ترسل على إبعاد، بعد ذلك تصل عن طريق ديباي، ديباي إلى فرانكي ديونغ الأكثر هدوءا داخل أرضية الملعب، لمسة في وسط الميدان، فرانكي يسقط، وخطأ لمنتخب هولندا، خطأ لمنتخب هولندا في اللقطة الماضية. فرانكي ديونغ على تنفيذ الركلة الثابتة لمصلحة المنتخب الهولندي. تبديل أيضا، جاكبو يغادر أرضية الملعب، بوبي يدخل بديلا في تشكيلة منتخب هولندا. طبعا هولندا أيضا يغيب عنها تشافي سيمونز، من الغيابات المهمة بالنسبة للمنتخب الهولندي. كرة إلى فيرجيل فان دايك، فان دايك إلى فان هيك، منقولة كرة لمصلحة منتخب هولندا، رمية جانبية للهولنديين في هذه الأثناء، رمية تماس للمنتخب الهولندي في هذه اللحظات. ملعوبة الكرة عالية من الطرف الأيمن، بروبي يحاول فيها، الكرة مستمرة من اليمين، عرضية ترسل لكنها سهلة عند حارس المرمى، الحارس سوزوكي، سوزوكي يلقي الكرة، وصلت هذه الكرة طويلة، فيرجيل فان دايك يحول الكرة إلى خارج الملعب، إلى الرمية الجانبية في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب الياباني. كرة لليابان تصل في اليمين عن طريق جونيا، إيتو عودة إلى الزميلة، كرة منقولة في الوسط مرة أخرى للمنتخب الياباني مستمرة، التمرير في كرة، اللمسة من ناكامورا في الرواق الأيسر، عرضية لليابان، فرانكي في الإبعاد لكن لم يكن إبعاد، بتعود من جديد للمنتخب الياباني، الضغط من فرانكي، واليابان في كرة، اليابان في فرصة، عرضية خطيرة، جونيا، جونيا، إيتو عرضية هوبا، لكن هناك فيرجيل فان دايك، الكرة ما زالت لليابانيين، المحاولة مستمرة لليابانيين، الكرة منقولة عن طريق دفاع اليابانيين، لمسة في وسط الملعب من جانب كمادا، كمادا، خمس دقائق تتبقى على نهاية، اليابان فيها الأمل، في هذه الدقائق أمل اليابانيين، في هذه الدقائق أمل اليابانيين في العودة في نتيجة هذا اللقاء. كرة من ركلة ثابتة، جونيا إيتو على تنفيذ الركلة الثابتة، ركلة ثابتة ستنفذ، جونيا إيتو على تنفيذ، كرة تصل عالية بالرأس لانتاتي، تتحول الكرة مرة أخرى للمنتخب الياباني، ناكامورا ينقل الكرة في اليسار، يابانية مستمرة من الطرف الأيسر، عودة إلى ناكامورا من هذه المسافة، يرسل كرة عالية، تغطية موجودة، جونيا إيتو في الاستلام، التحضير بكرة في وسط الملعب، النقلة هنا إلى جونيا إيتو بالمهارة، يريد المرور من أمام ديباي، إيتو إيتو في لمسة ممتازة جميلة يابانية إلى خارج الملعب، ركلة ركنية. فان دي فين كان يطالب بأن الكرة إلى ركلة مرمى، هذه كرة جونيا إيتو، وهذه مراوغة من جونيا إيتو، ومن ثم التمريرة، ركلة ركنية لمصلحة اليابان، معها يعلو صوت اليابانيين، معها يعلو صوت اليابانيين، عرضية ترسل بالرأس تأتي من فرانكي، تتحول الكرة مرة أخرى للمنتخب الياباني. مناسبة في قائمة اليابان هناك ناغاتومو، اللي يريد أن يصبح أول لاعب آسيوي
يلعب خمسة مونديالات أو خمس نسخ في المونديال. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الياباني. الله الله الله على كرة جميلة ولا أروع. جونيا إيتو. هناك سؤال يتبادر في الذهن، لماذا لم يبدأ أساسيا جونيا إيتو في هذا اللقاء؟ لماذا لم يبدأ أساسيا جونيا إيتو في هذا اللقاء؟ لعب المنتخب الياباني جونيا إيتو. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة اليابان. ملعوبة الكرة العرضية بالرأس. الله وراء الصبر اليابانيين. هناك إعصار مؤجل وقد هبت عاصفة اليابانيين من جديد وقد عادت اليابان من جديد. نعم هكذا هي روح اليابانيين، هكذا هي روح مقاتل الساموراي بالكرة الرأسية وكأنها بالقدم في الشباك الهولندية. نعم اليابان تعود، اليابان لا تعرف للاستسلام معنى، لا تعرف للاستسلام الطريق. هي اليابان وهي شخصية اليابان بالكرة الرأسية في شباك الحارس فيربروخن بالرأس. هنا أتت بالرأس بعد ذلك في المرمى استقرت. هدف العودة اليابان، هدف التعديل عن طريق أوغاوا. أوغاوا يا أوغاوا يا أوغاوا. أوغاوا لم يسعد فقط مورياس بل أسعد كل اليابان، بل أسعد كل الشعب اليابان. هناك صباحا في اليابان يسعدون، وهناك صباح في اليابان مختلف. هو ليس مختلفا عن مباريات اليابانيين مع الأوروبيين، لكن هذه المرة بالتعادل أمام هولندا، بالتعادل أمام هولندا. هولندا هدفان، اليابان هدفان. وألم أقل قبل قليل كنت أتحدث وكنت أقول أن وراء صبر اليابانيين هناك إعصار مؤجل، وقد هب هذا الإعصار وقد هبت هذه العاصفة حتى عاد اليابان في نتيجة هذا اللقاء. هدفان لهدفين، هكذا أصبحت النتيجة. شوط أول لا يعتبر شوط، الشوط الثاني هو ملك كل الأشواط في هذا اللقاء ما بين اليابان وهولندا، في هذه المباراة ما بين اليابان وهولندا. المتعة تحضر في الشوط الثاني، وهكذا هي مباريات كأس العالم، وهذه هي شخصية اليابانيين على مستوى مباريات كرة القدم. في هذه الفترة لا تهزم الياباني ولا تقول بأنك فزت على الفريق الياباني إلا مع صافرة النهاية. ولدينا في صورة أمثلة كثير، إن كان في البطولات العالمية وإن كان في البطولات الآسيوية أو حتى على صعيد المباريات التحضيرية والودية لليابان. خطأ كان موجود لمصلحة المنتخب الياباني. 6 دقائق أضاف حكم اللقاء. آسيا تفعل الكثير في كأس العالم. حتى الآن كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الياباني. اللمسة عن طريق جونيا إيتو، من إيتو في لمسة مرة أخرى في وسط الملعب. المنتخب الياباني كرة منقولة تصل بعد ذلك في اليسار، نقلة من الطرف الأيسر. الكرة تتحول عند حارس المرمى فيربروخن في كرة، يرسلها كرة طويلة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب الياباني. اليابان تطمع بالثالث، اليابان تريد الثالث، لكن هذا كان كلمة السر. اللاعب جونيا إيتو لماذا لم يبدأ منذ البداية؟ لماذا لم يدخل منذ البداية؟ هناك أسئلة كثيرة باتجاه المدرب هاشيمي مورياس. كرة منقولة في وسط الملعب. 6 دقائق أضاف حكم اللقاء، وقت محتسب بدلا من الضائع. كانت مثيرة، كانت جميلة، لكن ليست في شوط أول بل في شوط ثاني. كانت قمة بما أطلق عليها، وكانت أهلا لأن تكون قمة. نعم سهلة عند حارس المرمى فيربروخن للمنتخب الهولندي. طبعا الهدف احتسب لكمادا لأن كمادا لمس الكرة برأسه في اللقطة الماضية. نعم هناك لمسة طفيفة كانت من كمادا، وبالتالي الهدف احتسب لتاشي كمادا. لكن بالنسبة لليابانيين لا يهم من سجل، المهم بالنسبة لليابانيين أن اليابان عادلت. كرة منقولة لمنتخب هولندا. هولندا تأخرت أو لم تتأخر، تقدمت في مرة وفي مرتين، الآن تريد أن تتقدم للمرة الثالثة. فرانكي من أجل تقدم الهولنديين
من أجل عودة دوران الطواحين. عرضية ترسل عالية لهولندا رأسية ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى وصلت الكرة بعد ذلك في وسط الملعب من جديد. كرة تنقل في الطرف الأيسر نثناكي عند كرة يحاول فيها من اليسار نثناكي في التمرير كرة من فرانكي ديونغ عند كرة مازال ينقل هذه الكرة من الطرف الأيمن دومفريس في الاستلام دومفريس هنا في التقدم هولندا هل من لحظة فيها جنون هل من لحظة فيها ذكرى هل من لحظة تخلت لهولندا حتى ولو أن الأمر ما زال في مرحلة مجموعات لأن كل لحظات المونديال تخلت. كرة من سوزوكي يلعب هذه الكرة إلى خارج الملعب طبعا لتفادي ركنية وأراد أن يتفادى ركلة ركنية. رمية جانبية للمنتخب الهولندي نثناكي عند كرة يرسل هذه الكرة طويلة لمنتخب هولندا هولندا تضغط الآن لكن الكرة بتعود من جديد للمنتخب الياباني تتحول بعد ذلك عن طريق فيرجيل فان دايك. فان دايك يعني هولندا في فترات من هذه المباراة تشعر أن هولندا كانت قادرة على إحراز هدف ثالث وقادرة على إحراز هدف رابع وفي فترة من لها من التقلبات على مستوى هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. الشوط الأول ما في شيء الشوط الأول ليس له علاقة بتاتا بالشوط الثاني ليس له علاقة بتاتا بهذه المباراة وكأن الشوط الأول مباراة تحضيرية للشوط الثاني. نعم هذا أدق وصف وكأن الشوط الأول كان عبارة عن مباراة تحضيرية لهذا الشوط الثاني. كرة من ثناكي عند كرة في وسط الملعب أكي من جديد فيرجيل فان دايك يرسل هذه الكرة من الطرف الأيمن دومفريس عنده كرة في اليمين ممتازة اللمسة تمريرة هولندية التغطية كانت موجودة من الدفاع الياباني تتحول الكرة بعدها من اليسار عن طريق اللاعب الياباني الآخر لدينا هنا اللاعب أوكاوا اللي احتسبت له الصناعة في كرة هدف في كمادة بينما كرة تصل عالية لهولندا وصلت بعد ذلك في وسط الملعب للمنتخب الياباني نقلة هنا في اليسار بتعود الكرة من جديد للمنتخب الهولندي مرة أخرى تمريرة في اليمين هولندا يا هولندا هولندا يا هولندا هولندا في عرضية لكن الكرة تتحول مرة أخرى فان ديفين بسرعة فان ديفين عند كرة في دقيقة أخيرة في كرة أخيرة في فرصة أخيرة في محاولة هولندية أخيرة بينما مرتدة اليابان مرتدة اليابان جونيا إيتو هذا المجنون ماذا سيفعل جونيا إيتو يعيد الكرة إلى الخلف تصل بعد ذلك للمنتخب الياباني. خلاص يبدو أن الرضا بنقطة من المنتخبين في مباراة تقترب من خط النهاية تعادل ما بين اليابان وهولندا كل الأمنيات بالتوفيق قبل تونس للنصور في مباراة الصباحية مباراة انتهت هدفان لليابان لهولندا أرجو أنكم استمتعوا بهذه المباراة إلى اللقاء.